في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هاجر عليه السلام زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالدة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قدوة للزوجات، قدوة للمؤمنات الصابرات المحتسبات. تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم رزقت بإسماعيل، ثم بعد ذلك أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسكنها في واد غير ذي زرع في مكة المكرمة، ليس بجانبهم جيران ولا أحد. فقالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ما أحوجنا إلى هذا الإيمان الذي استقر في نفس هاجر، وحقا فإنه لم يضيعها الله سبحانه وتعالى، فقد أجرى على يدها خيرا كثيرا. فنحن نسعى بين الصفا والمروة على أثار هاجر، وماء زمزم الذي نبع من تحت قدمي ابنها إسماعيل هو إكرام لهذه الزوجة الصابرة المحتسبة الصالحة التي جعل الله على آثارها وآثار ابنها وزوجها هذه المناسك وهذه الشعائر العظيمة، والتي ثم بعد ذلك بنى ابنها وزوجها هذا البيت العظيم. فصلى الله وسلم على إبراهيم وعلى أزواجه وعلى أبنائه، وجمعنا بهم في جنات النعيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء، ومع ضيفنا المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيل الدكتور.
2: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: الله يبارك. فضيل الدكتور، في الحلقات الماضية مررنا على قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى وفاته، لكن سبحان الله فيها الكثير من الدروس والعبر.
2: صدق.
1: في هذه الحلقة سنقف على بعض الأشياء، بعض المحطات في حياة سيدنا إبراهيم.
2: أحسنت.
1: لو تكرمتم طبعا.
2: أحسنت. لا أنا كنت يعني أريد فعلا أن أتوقف مع بعض الأحداث، لكن هذه مبادرة جيدة أن أتوقف في هذه الحلقة معه
1: إن شاء الله. سيدي، البحث عن الحق في حياة سيدنا إبراهيم معلم بارز، حبذا لو حدثونا عنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله دكتور حذيفة مرة أخرى، وحيا الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن قصته مليئة بالعبر كما تفضلت والفوائد، وهو من أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. يعني نحن قلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ورد اسمه في القرآن الكريم، يأتي بعده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الله قصته في سورة البقرة وفي سورة العمران وفي سورة مريم وفي سورة الأعراف وفي الأنعام وفي سورة إبراهيم، سميت سورة باسمه. ومن اللطائف نحن ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال له أبو الأنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام تناسل كل الأنبياء الذين جاءوا بعده هم من أبنائه، ولذلك يقال له أبو الأنبياء. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق ابنه المباشر، وإسماعيل ابنه المباشر، ولد ليعقوب لإسحاق يعقوب، ومن ذرية يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل لكنه يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب. تفرع عن يعقوب،
1: يعني بنو إسرائيل بنو سيدنا يعقوب،
2: بنو يعقوب
1: 12
2: بالضبط
1: سبطا.
2: بالضبط نعم. فتسلسل من أبناء يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل، ومن ذرية إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني يقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. ولذلك من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين عن سورة الأنبياء، لاحظ عفوا سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تجد أن فيها بعد أن ذكر الله قصة موسى قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم. ردوا أيديهم في أفواههم، يعني بالتكذيب والاستهزاء والسخرية. وقالوا إنا كفرنا
1: في أفواه أنفسهم، في أفواه
2: لا في أفواه أنفسهم سخرية واستهزاء من أنبيائهم. وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم. يعني لاحظ هنا حوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
1: سبحانه وتعالى
2: يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا.
1: هنا اللفتة يعني يدعوكم ليغفر لكم.
2: نعم
1: يعني
2: هذه مقولة نوح ومقولة إبراهيم ومقولة صالح ومقولة هود ومقولة الأنبياء جميعا. يعني ليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه من أجل مصلحة شخصية،
1: من أجل العنت أو المشقة أبداً. أو كذا،
2: كله وليس رحمة. هناك وليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه بأجرة أو مقابل، كلهم يقولون لا
1: أسألكم
2: لا أسألكم علي أجرا. إلى أن قال قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثل

0: مذبحه شخصيه
1: من اجل العنت او المشقه او كذا.
2: وليس رحمة. هناك وليس هناك نبي من الانبياء كان يدعو قومه باجره او مقابل، كلهم يقولون لا اسالكم عليه اجرا. الى ان قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثل

0: مذبحه شخصيه
1: من اجل العنت او المشقه او كذا.
2: وليس رحمة. هناك وليس هناك نبي من الانبياء كان يدعو قومه باجره او مقابل، كلهم يقولون لا اسالكم عليه اجرا. الى ان قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثل، في التوحيد والطمانينه والتسليم، وبالرغم من ذلك يسال الله مثل هذا السؤال رغبه في ان يصل الى مرتبه الطمانينه.
1: ما شاء الله.
2: ولذلك نحن نقول ينبغي أيضا لنا نحن أن نبحث عن الحق كما بحث إبراهيم، وأن نبحث عن الأدلة. أي كتاب، ونقول للإخوة المشاهدين خاصة الشباب والشابات، ابحث واسأل عن ما يطمئنك وعن ما يقنعك، الأدلة على وجود الله، الأدلة على صدق القرآن، الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا فيها، اقرأوا للعلماء الثقات الذين يعني يوردون الأدلة ويشرحون الحجج حتى تصلوا إلى مرحلة الطمأنينة.
1: جميل.
2: وهذا وقدوتنا في هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأرى أن هذا درس من أهم الدروس التي ينبغي لنا أن نستفيدها من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخاصة في سورة الأنعام. سورة الأنعام يا دكتور حذيفة هي مليئة بالاحتجاجات العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولذلك وردت فيها قصة إبراهيم والاحتجاجات، ولذلك قال وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون، وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأي الفريقين
1: لا تضر ولا تنفع
2: بالضبط، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني هذه الحجج وهذه الأدلة العقلية وفقنا إبراهيم إليها حتى يقيم الحجة على قومه، ويقيمها أيضا علينا نحن اليوم، نحن نقرأ هذه الحجج كما أيضا كان يقيمها على قومه. فهذه وقفة من أهم الوقفات مع قصة إبراهيم فعلا عليه الصلاة والسلام.
1: عندنا موضوع عندما ناقش الملك، هذا الملك الظالم وكذا، يعني أيضا حوار جميل حصل بينهما.
2: أحسنت. وهو يؤكد هذا الذي تحدثنا عنه دكتور حذيفة، عندما قال الله في سورة البقرة ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يقال أنه النمرود ملك حاج إبراهيم في الألوهية في وحدانية الله، حاجه في أن الله، يعني الملك ينكر أن الله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لذلك قال حاج ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في استحقاق ربه للعبادة وحده لا شريك له. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني لما قال إبراهيم له، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الألوهية أنه يحيي ويميت.
1: فقال الملك كان يدعي الألوهية.
2: نعم. فقال له الملك أنا أحيي وأميت. انظر إلى المغالطة، كيف تستطيع تحيي وتميت؟ لكن المكابرة والمغالطة أنه قال أنا أحيي وأميت، هذا رجل محكوم عليه بالإعدام، أنا سأعفو عنه، هذا في نظره إحياء. هل هذا إحياء يا دكتور حذيفة؟
1: هذا كذب وتدليس.
2: وهذا رجل بريء ليس له تهمة، آمر بقتله، هذا إماتة. هل هذا هو المحيا
1: والإماتة؟ يعني الطغاة دائما يستعملون هذه المغالطات. أحسن. بالضحك على الشعوب.
2: بالضبط. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذه الحجة الواهية؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المشرق. كان بإمكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام
1: أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
2: بالضبط. نعم. كان بإمكان إبراهيم أن يقول له أخطأت، هذا ليس إحياء وليس إماتة.
1: صحيح.
2: أليس كذلك؟
1: نعم.
2: ويرد عليه ويناقشه، لكنه كما يقولون تنزل مع الخصم. لنفرض أنك صادق. انتقل إلى حجة لا يمكنه أن يردها.
1: نعم. أو لا أريد أن أناقشك في هذا، هذا
2: جاء بدليل جديد. بالضبط. وهذا أسلوب في الجدل يا دكتور في المناقشة، أحيانا بعض الناس فيه سفاهة ومناقشته ومناظرته أمام الناس، وهذا المفترض المتوقع أن هذا الجدل الذي دار بين إبراهيم وبين الملك كان بحضور يعني حاشية الملك أو غيرهم. فهذا الكلام أحيانا مثل كلام هذا الملك قد يروج على السفهاء، فإبراهيم انتقل به من هذه الحجة التي فيها جدل إلى حجة لا يمكن أن يردها.
1: صحيح.
2: فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبهت الذي كفر. جميل. والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: جميل.
2: فهذا يعني هذه أيضا تصب في حديثنا الأول، وهو قضية قوة حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدفاع عن عقيدته، في الدفاع عن

0: بدينه، في الدفاع عن مبادئه. دائما الحجج العقلية يا دكتور حذيفة عندما تبرز وتظهر تقوي إيمان المؤمن وتعطيه سلاح في يده،
1: جميل،
0: وتعينه على التصدي للشبهات التي تثار في كل مكان اليوم. نعم
1: جميل. يعني كل الأديان تتنازع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
0: صحيح،
1: ورغم أنها أديان توحيد ربما حصل بها ما حصل،
0: صحيح.
1: نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير.
0: طيب
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول دروس وعبر مستفادة من قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: مرحبا فضيلة الدكتور، حياكم الله دكتور حذيفة.
1: يعني حبذا لو سلطنا الضوء على تنازع الأديان أو أتباع الأديان لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهل التزموا بوصاياه؟
0: أحسنت، يعني هذه أيضا مسألة مهمة جدا. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد يعني ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأنبياء بنو إسرائيل كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، ولذلك الذين يعني موسى عليه الصلاة والسلام هو من أبناء إبراهيم، وعيسى من أبناء إبراهيم، ولذلك النصارى واليهود ينتسبون إلى إبراهيم ويفتخرون بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن هو من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فهو ينتسب إلى إبراهيم، ولذلك المسلمون واليهود والنصارى كلهم يتنازعون إبراهيم، وكل يقول أنه يعني اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، والمسلمون يقولون بل كان مسلما، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا،
1: سبحان الله،
0: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: جميل.
0: وقال يعني وكيف يعني كيف أنكم تنسبون إبراهيم إلى النصرانية واليهودية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ فنسبته إلى شيء حدث بعده هذا من من من الخطأ والجدلي فيه، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد.
1: نحن نقول القرآن الكريم يقول كان حنيفا مسلما،
0: مسلما،
1: لكن ليس بمعنى متابع لسيدنا محمد.
0: نعم.
1: وإنما
0: أحسنت، لأن الإسلام بمعناه العام هو التوحيد، ولذلك آدم كان مسلما ونوح كان مسلما وإبراهيم كان مسلما،
1: بمعنى التوحيد لله،
0: بمعنى موحدين لله سبحانه وتعالى. نعم. ذلك هو سماكم المسلمين، الله يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي سمانا المسلمين.
1: جميل.
0: قال هو سماكم المسلمين من قبل، يعني في أيامه، وفي هذا يعني وفي القرآن الكريم أيضا سماكم الله مسلمين.
1: جميل.
0: لأن يعني يكون يعني تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
1: نعم.
0: فقضية تنازع الأديان للنبي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك اليوم يسمونها الديانة الإبراهيمية بعض الذين يدعون إلى وحدة الأديان والتسامح بين الأديان وتقارب الأديان، يقولون دعونا نتحدث عن الديانة الإبراهيمية التي تجمع ولا تفرق. ونحن نقول دين الإسلام هو يدعو إلى الجمع، ولذلك عجبتني كلمة جميلة للشيخ محمد عبده رحمه الله، أنه جاء سؤال يعني من هو الذي سيدخل الجنة، سؤال أيام الخديوي أظن وأيام من الذي يدخل الجنة، هل سيدخلها المسلمون أم يدخلها النصارى أم يدخلها اليهود؟ فأجاب جميل جوابا جميلا الدكتور محمد الغزالي رحمه الله، محمد عبده، فقال نحن المسلمون طبعا النصارى هم يدعون أنهم أولى الناس بإبراهيم وبدخول الجنة وكذلك اليهود، فقال الشيخ محمد عبده رحمه الله المسلمون هم أولى الناس بدخول الجنة لأنهم آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، لكن النصارى آمنوا بعيسى وبموسى ولم يؤمنوا بمحمد، واليهود آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى وبمحمد، فأسقط في أيديهم.
1: جميل.
0: ولذلك ألف كتابا جميلا سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح.
1: الدكتور عبد المعطي الدلاتي جمع نقولات بهذا الكتاب.
0: نعم
1: نعم,
0: نعم. يعني
1: سماه باسم مقولة لأحد المسلمين من النصارى الغربيين. أسلم فقال أنا بالإسلام ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. فسمى كتابه بهذا.
0: لعله هذا. فالفكرة يعني قضية أن المسلمين هم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأننا ولله الحمد نعتقد ما يعتقده إبراهيم من التوحيد والدعوة إلى التوحيد وحرصه على الشعائر، نحن أتباعه اليوم في المناسك في الأضحية، نحن أتباعه في الطواف بالبيت الحرام وفي الصلاة للبيت الحرام وفي السعي بين الصفا والمروة وفي رمي الجمرات وفي الوقوف بعرفات، نحن نسير على خطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لاحظ حتى في التشهد في كل صلاة نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تجد دينا اليوم يحتفي بإبراهيم كما يحتفي المسلمون.
1: جميل.
0: لا النصارى ولا اليهود هم ينتسبون إليه لكنهم لا يتبعونه.
1: صحيح.
0: ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن حقيقة المحبة هي في الاتباع. جميل. للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: جميل. نعم. جميل. اللطف في الدعوة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا معلم واضح، يعني حبذا لو سلطتم الضوء على بعض الأمثلة
0: يعني تظهر هذه يعني هذه الحقيقة اللطف في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم. وكنا تحدثنا أن سورة مريم مبناها على الرحمة. تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة.
1: سبحان الله.
0: ذكر الله قصة إبراهيم في سورة مريم وتكاد تكون من أوائل السورة التي ذكر الله فيها قصة إبراهيم. فذكر لنا حواره مع أبي بطريقة وبأسلوب يشير لما تفضلتم به من اللطف والأدب والتواضع والسماحة. أسمع، يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف حتى في عبارة يا أبتي،
1: يا أبتي
0: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
1: جميل.
0: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ حتى في العبارة هنا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل عذاب من الجبار، لأن التعبير هنا بقوله يمسك عذاب من الرحمن أشد من قوله يمسك عذاب من الجبار، لأنه إذا مسك عذاب من الجبار شيء طبيعي لأنه جبار.
1: نعم.
0: لكن عندما يمسك عذاب من الرحمن دل على أنك لم تترك مجالا لهذه الرحمة لشدة إعراضك وعتوك،
1: يعني من باب من أغضب الأحنف ابن قيس.
0: بالضبط بالضبط. فتكون للرحمن للشيطان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك. يعني ما قال له في 60 داهية، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي
1: الله أكبر
0: إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان إن عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون إلى آخره. فالشاهد انظر إلى هذا اللطف في الخطاب مع والده، إلى هذا الأدب، إلى إبداء يعني الخوف الشديد على والده، إلى المحبة الشديدة لوالده، إلى أن الهدف من دعوتي لك هو الخوف عليك من العذاب، من إغواء الشيطان.
1: جميل.
0: ليس لدي أي مصالح شخصية. ولذلك حتى لما طرده وهدده بالقتل وبالرجم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، ولذلك بقي يستغفر له لوالده واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. حتى نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار كما في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال إلا قول إبراهيم لأبيه في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد يقول قائل طيب إبراهيم ما كان استغفر لوالده؟ قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: فإبراهيم لأواه حليم يعني ما المعنى؟
0: الأواه هو شديد التوبة وكثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحليم
1: التأوه يعني أو
0: لا لا لا ليس من التأوه، الأواه هو الأواب التواب الكثير التوبة والرجوع إلى الله. والحليم هذه صفة أيضا من صفات إبراهيم، حلمه على قومه، حلمه على زوجاته، حلمه على أبنائه عليه الصلاة والسلام.
1: الحليم عكس الغضوب.
0: بالضبط.
1: نعم. الغضب.
0: نعم.
1: نعم. لو تكلمنا قليلا عن صفة الصبر عند سيدنا إبراهيم، يعني فعلا شيء ملفت للنظر.
0: صدق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو مدرسة في الصبر، الصبر على أذى قومه، الصبر على إلقائه في النار، الصبر على هجرته للوطن. لذلك هو قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في فراق الوطن عندما قال إني مهاجر إلى ربي، فخرج من وطنه ثم صبر على أيضا على عدم الأبناء وحتى كبرت سنه وشاخ فرزق بابنه إسماعيل، ثم بعد أن شب أمر بذبحه فكان فصبر على ذلك. ثم أمر بإبعاد زوجته وابنه إسماعيل فصبر على كل ذلك، ولذلك بلغ مرتبة الخلة. والله سبحانه وتعالى قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، لهذا الصبر العظيم الذي يعني تحلى به عليه الصلاة والسلام.
1: وموضوع التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى أيضا يعني كان أحسن عجيب صدق. في هذا الموضوع
0: أيضا موضوع التسليم ظاهر في قصة إبراهيم، منذ خرج منذ دعوته لقومه حتى يعني توفي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بالتسليم التام والانقياد المطلق. ولذلك نحن نقول لدكتور حذيفة اليوم، كثير من أبنائنا وبناتنا والمثقفين إن صح التعبير يبحث عن علة لكل شيء. لماذا أمر الله بالطواف بهذه الطريقة؟ لماذا رمي الجمرات؟ لماذا كذا؟ ويظن أن البحث عن كل علة لكل أوامر الشرعية هو المنهج الصحيح. والصحيح أن المنهج الصحيح منهج إبراهيم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو التسليم، التسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ما دام أنك أنت قد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فخذ كل ما جاءك منه بالتسليم، خاصة القضايا التي لا يظهر لنا وجه الحكمة فيها.
1: يوجد أمور يعني تعبدية أمرنا الله لمجرد الائتمار، وإلا فأغلب الأمور لما أمركم بشيء في يعني أحل لهم طيبات حرم عليهم الخبائث، ففيها أضرار فيها منافع كذا.
0: أضف إلى ذلك أن هذا جزء من الابتلاء الذي ابتلانا الله به في أول سورة البقرة، ذكر وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم أول صفة من صفات المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب.
1: جميل.
0: الإيمان بالغيب هو الذي يظهر الصادق في إيمانه من الكاذب، وأما الإيمان بالشهادة فإن الناس يستوون فيه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، فعلا الوقت مر دون أن نشعر به.
0: الله يبارك،
1: الله يجزيكم الخير فضيل الدكتور.
0: شكرا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص القرآن وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمل دائما في الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مفتوحا على مصراعيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك زوجته هاجر وإسماعيل ابنه في مكة، كانت وادي غير ذي زرع، لكنه ابتهل إلى الله بالدعاء وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعاءه وأنشأ في هذه المنطقة المهجورة التي ليس فيها زرع وليس فيها ماء، اليوم هي أغلى منطقة في العالم. الكعبة وما حولها وما حول المسجد الحرام هي أغلى منطقة في العالم بعد أن كانت منطقة مهجورة، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم باحتساب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وصبرهم وبنائهم للبيت وانقطاعهم وسكنهم في ذلك المكان الموحش البعيد. الأمل بالله أيها الإخوة، من تعلق به لن يضيعه الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة.

0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: جعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.

بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم.

قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك

السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني

يكفلونه لكم. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي النمل والقصص.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
0: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد جبلت نفوس الطيبين على حب من أحسن إليها، وتعلقت قلوبهم بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا من الوالدين، فقد قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته وتوحيده، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري. وأقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. أيها الأحبة، إنها وصايا ربانية ونبوية في العناية الفائقة بعلاقة الولد بوالديه، تلك العلاقة التي لا يكون البر فيها سدادا لما قدماه من الإحسان للولد، لأن هذا أمر متعذر، بل هو وفاء بشيء يسير مما قدماه من الرعاية له في صغره والمساندة له في كبره. ولذا وجب على الولد أن يقيم علاقته بوالديه على البر والإحسان، فيقدم كل خير لهما بالقول والفعل، ويعاملهما بلطف ورفق دائمين، فيحسن الخطاب بين أيديهما بأدب جم، متجنبا التأفف وكل لفظ أو أسلوب فيه نهر ولو كان بحرف واحد. لذا قال الله سبحانه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهو مع هذا كله يخفض جناح الذل لهما مهما بلغ من جاه أو علم أو مال، مضمنا كلامه دعوات طيبات تشملهما بالرحمة من الرحيم الرحمن، مستذكرا ضعف صغره حينما كان في حال القوة يلفانه بالرحمة والحنان. قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أسس علاقة الولد بوالديه الطاعة في المعروف، فيستجيب لأوامرهما في غير معصية الخالق، ويقدم رغبتهما على رغبات النفس قدر الإمكان، ويلتزم بخدمتهما بكل ما يستطيع، وينفق عليهما عند حاجتهما، خاصة في مرحلة الكبر والضعف التي أكد عليها القرآن الكريم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. أما إكرام الوالدين فهو من شيم الكرام الأوفياء الراغبين في الأجور والدرجات العلى من العزيز الغفور، ومن ذلك حسن استقبالهما وتقبل رأسيهما ومناداتهما بأحسن الكنى والألقاب، وتقديم ما يسرهما من الضيافة والهدايا، وحسن توديعهما، وإبداء ما يستطيع من البشاشة والفرح بالجلوس معهما، والإنصات الفعال لحديثهما، وعدم الانشغال بأي شيء في حضرتهما، ولو كان الانشغال بنوافر العبادات. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: بات أخي عمر يصلي، وبت أغمز أي أدلك قدم أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته. انتهى كلامه رحمه الله. وعلاقة الولد بوالديه مع هدف الإحسان إليهما والبر بهما لأنهما يستحقان ذلك، إلا أن الهدف الأبقى هو إرضاء الله بإرضائهما والفوز بجنته ورضاه، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. أضف إلى ذلك سلمك الله ما يلقاه البار بوالديه من الفلاح في الحياة والنجاة من كثير من الكروب، فبالبر تسعد النفوس وتنشرح الصدور، ويرى البار بوالديه السعادة بأم عينيه، بركة في صحته وماله وذريته. ولعلنا نتذكر النفر الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم الغار، فكان من أمرهم أن توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم ما هم فيه من الكرب والغم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما، فلم أره عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا. رواه البخاري. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: فكيف تنكر أما ثقلك احتملت، وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها، تستقي من ثديها الدررا، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبرا، فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. أيها الكرام والكريمات، والعلاقة بالوالدين لا تنقطع بالموت، بل حتى بعد الممات لهما حق على ولدهما بصلة أهل ودهما، كما أن مما يصل أجره إلى الوالدين بعد وفاتهما كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فاللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج جسر القلوب.
1: جسر القلوب،
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشث.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله عظم سلطانه وعم إحسانه وعنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة المن والأذى في الصدقة. تقدم في الحلقة السابقة الكلام على تشبيه من ينفق ماله في سبيل الله بمثال بليغ، وما يحصل للمنفق من ثواب عظيم في الدنيا. جاء ذلك في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية. ذكر الله تعالى بعد هذه الآية بيان ثواب الإنفاق في الآخرة وما يخالفه من المن والأذى في النفقة، فقال جل ذكره: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن عطية: لما تقدم في الآية التي قبلها ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم، بين في هذه الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم يتبع إنفاقه منا ولا أذى، انتهى كلامه. لأن المنفق في سبيل الله هو الذي يرجو الثواب من الله ولا يرجو ممن أنفق عليه شيئا، وأما الذي ينفق ويريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد به وجه الله، وهذا هو الذي يتبع نفقته بالمن والأذى. قال ابن كثير: يمدح الله تعالى عباده الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل، انتهى كلامه. قلت: والمن في الصدقة آفة تذهب أجرها وثوابها. والمن بالصدقة نوعان: أحدهما أن يمن بقلبه من غير أن يصرح بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله تعالى عليه في عطائه لهذا المال. والنوع الآخر أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويذكره أنه أعطاه كذا وكذا ويعدد عليه أياديه عنده. أشار إلى هذا ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين. وكلا النوعين يؤذي الفقير وليس من صفة المخلصين في الإنفاق والصدقة. فالذي ينفق من ماله ويبتغي بذلك وجه الله ولا يمن بمن على من أعطى، فقد وعدهم الله تعالى بقوله: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه. وهذا الوعد من الله تعالى يشعر بأن هذا الأجر عظيم من رب قادر كريم، فقد أضافهم إليه تشريفا لهم وإعلاء لشأنهم. ووعد المنفقين المخلصين بقوله كذلك: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة وزهرتها، ولا يأسفون عليها، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. أشار إلى هذا ابن كثير في التفسير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ذكر الله تعالى بعد ذلك ما ينبغي أن يقال للفقير المحتاج في قوله تعالى: قول معروف، أي كلمة طيبة وكلام جميل تقبله القلوب ولا تنكره، يرد به السائل من غير عطاء وستر لما وقع منه من إلحاف في المسألة، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي مغفرة لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه. وقد دخل في قوله قول معروف الرد الجميل للسائل، ومغفرة العفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. وقيل إن المغفرة من الله تعالى لمن يرد السائل ردا جميلا. وذكر ابن القيم في قوله ومغفرة ثلاثة أقوال: الأول، المراد بالمغفرة الإحسان بترك المؤاخذة والمقابلة. والثاني، أن المغفرة من الله تعالى أي مغفرة لكم من الله، أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل، خير من صدقة يتبعها أذى. والثالث، أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول، خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. ثم قال ابن القيم: وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثاني، والثالث ضعيف جدا، لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ. والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه. وختم الله تعالى الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنه معنى الآية، فقال جل ذكره: والله غني حليم، أي غني سبحانه بذاته عنكم، لا يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة، فنفعها عائد عليكم وهو غني عنكم جل جلاله. حليم سبحانه لا يعجل بعقوبة من يمن ويؤذي بصدقته، ومع غناه التام عنكم من كل وجه فهو الموصوف سبحانه بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وفضله العظيم. والمسلم يجاهد نفسه في الإخلاص لله في كل أعماله، ويستحضر النية الصالحة لربه في إنفاقه وصدقاته، ليفوز بالأجر العظيم من الله تعالى ويأمن من الخوف يوم الفزع الأكبر. اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال، اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال، وأصلح أعمالنا وقلوبنا، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشتري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط. رواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: وما رفع بين يديه كسرة فضلا حتى قبض. وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت نعم. قال: إن الفقر

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك الله

0: إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله عز وجل؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب، لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. النقي هو الخبز الأبيض، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: الأدعية النبوية.
3: الأدعية النبوية.
2: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته دعا فقال:
4: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه مسلم في صحيحه.
2: الأدعية النبوية.
3: الأدعية النبوية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن قصر الأمل وفوائده: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.

كريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
3: حياكم الله وبياكم.
2: الله يحييك يا شيخ. هذا سائل من القصيم يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ محمد في بيع الرقى والعزائم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرقى المشروعة أن يرقى القارئ على المريض نفسه، فقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فنزلوا قوما واستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوه، فتنحوا ناحية، ثم إن الله عز وجل سلط على سيدهم عقربا فلدغته، فقالوا: هل منكم من راق؟ فقال بعضهم لبعض: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم عندهم راق، أي قارئ يقرأ. فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وطلبوا منهم الرقية، ولكن الصحابة أبوا إلا أن يجعلوا لهم جوعا، فجعلوا لهم قطيع من الغنم.

0: فذهب القارئ يقرأ على هذا الذي فيقرأ سورة الفاتحة حتى قام اللذيغ كأنما نشط من عقال. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال للقارئ وما يدريك أنها رقية. فهذا هو المشروع في الرقى، أن يرقى الإنسان على المصاب بنفسه. وأما كتابة الآيات في أوراق أو في أواني ثم مزجها بالماء وسقي المريض إياها، فهذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله، ولكنني لا أعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمجربون لهذا انتفعوا به، لكن قد يكون انتفاع بهذا من أجل أن النفس مطمئنة إلى ذلك فترتاح إليه ويخف المرض عنها. فمن فعل ذلك، أي كتب آيات من القرآن في إناء أو في أوراق ثم مزج بها الماء وشربها المريض وانتفع به، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، وأما جعل هذا كالسلع يباع ويشترى، حتى سمعنا أن بعضهم جعله أصنافا، فرقية مكتوبة لا بد فيها من 700 إلى 1000 ريال، ورقية مكتوبة يكفي فيها 500، وأخرى يكفي فيها 10، وما أشبه ذلك، حتى صنفوها كأنها أموال تجارة، فإن هذا عندي فيه نظر. والغالب أن الله لا يجعل في هذا بركة، لأن القراء لا يريدون بذلك إلا التجارة في الغالب. ونصيحتي لك أن لا تذهب إليه، أن لا تذهب إليهم لتشتري هذه الرقية من هذا المحل. وأما إذا ذهبت إليهم لتنصحهم وتقول اقرأوا على المرضى بأنفسكم واحتسبوا الأجر من الله وما أوتيتم فخذوه وما لم تؤتوه فاتركوه، أو يقال لا بأس أن تأخذوا أجرة على القراءة على المرضى لكن بأنفسكم، لأن أحق ما أخذنا عليه أجرا كتاب الله عز وجل.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل صبري ألف ألف ألف، مصري مقيم بالشرقية، يقول هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت يكتب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ الوفاة؟ أرجو منكم الإفادة.
0: لا يجوز أن يفعل هذا، أن يكتب على قبر الميت على نحاس أو على حجر أو ما أشبه ذلك شيء من القرآن مع تاريخ وفاة الميت، لأن هذا من البدع، وأخشى أن يكون داخلا في القبور المشرفة التي قال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تطع ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولأن هذا فتح باب للتفاخر في هذه اللافتات، وفتح باب للتعلق بهذا الميت، وربما يؤدي الأمر إلى عبادته ودعائه. فلهذا نرى أن هذا الفعل محرم، وأنه يجب على المسؤولين عن المقبرة إذا رأوا مثل ذلك أن ينزعوه من القبور. نعم.
1: بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة واحدة وفيما بعد يبقى مستحبا، فأرجو منكم التوجيه في ذلك.
0: نعم، السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض في التشهدين الأول والثاني، لكنه في التشهد الأول فرضيته فرضية وجوب لا فرضية ركن، فإذا تركه الإنسان فإنه يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وأما فرضيته في التشهد الثاني فهي فرضية ركن، فرضية ركن بمعنى أن الإنسان إذا تركه سهوا فإنه يعود إلى صلاته فيتشهد ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكمل التشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو سجدتين بعد أن يسلم.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. شيخ محمد، هذه سائلة من الرياض أم خولة تقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان وأيهما أولى؟ وما معنى الآية الكريمة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟
0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان والإسلام يذكران جميعا ويذكر أحدهما دون الآخر، فإن ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلب والإسلام ما في الجوارح. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان لأنهما ذكرا جميعا. ومن ذلك الآية التي ذكرها السائل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق الله تبارك وتعالى بين الإسلام والإيمان وقال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل هذا على أن الإيمان ما كان في القلب والإسلام ما كان في الجوارح. وأما قول السائل أيهما أعلى، فنقول الإيمان أعلى لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فالإسلام علانية وقد يكون القلب ضعيف الإيمان وإن كانت أعمال الجوارح معتدلة وقوية. ولهذا قال في هذه الآية: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فبين الله في الآية أن الذين أخرجوا وسلموا من العقوبة هم المؤمنون، وأن القرية ليس فيها إلا بيت واحد من المسلمين، وذلك لأن من جملة أصحاب البيت امرأة لوط، وقد كانت خانته في دينها لا في عرضها، فكتمت كفرها، لكن فيما يظهر هي تعمل عمل أهل البيت المؤمنين. فالبيت مسلم لكن الذين نجوا هم المؤمنون من أهل هذا البيت. وخلاصة الجواب أن نقول: إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا صار الإيمان ما في القلوب والإسلام ما في الجوارح.
1: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا سائل رمز لاسمه بتاء راء الرياض، يقول إمام المسجد في حارتنا يقرأ كل فجر جمعة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان، وذلك دائما، فهل هذا من السنة فضيلة الشيخ؟
0: يقرأ في فجر يوم الجمعة.
1: نعم.
0: ألف لام ميم تنزيل السجدة.
1: نعم.
0: وهل أتى على الإنسان؟
1: نعم.
0: دائما.
1: نعم يا شيخ.
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في فجر يوم الجمعة وكان يديم ذلك، لكن الدوام قد يراد به الدوام المستمر، وقد يراد به الدوام في أغلب الأحيان.
1: نعم.
0: وإن كان الأصل هو الأول أن الإدامة مستمرة، لكن قال العلماء ينبغي أن يفصل أحيانا بغير ذلك.
1: طيب.
0: لئلا يظن العامة أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة من الأمور الواجبة.
1: طيب.
0: وهذا قول حسن. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ محمد. هذا السائل لم يذكر الاسم هنا، يقول من كان عليه قضاء فوائد هل يجب فيها الترتيب؟
0: نعم. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من عليه فوائد وجب عليه أن يصليها مرتبة، لأنها فرضت هكذا في الأداء، والقضاء يحكي الأداء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصلها يقتضي أن تكون المقضية كالمؤدات حتى في الزمن وحتى في الترتيب، وعلى هذا فالترتيب واجب. لكن ذكر العلماء أنه يسقط بالنسيان وبالجهل، يعني لو نسي الإنسان فقدم صلاة مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، وكذلك لو جهل الترتيب فقدم مقضية على أخرى فلا إعادة عليه، لأن هذا إخلال بالوصف وليس إخلالا بذات العبادة، فيدخل في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
1: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء معكم بالفقرة الأخيرة فضيلة الشيخ للسائل، يقول هل يجوز أن أصلي وترين في ليلة؟
0: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وتران في ليلة. ويشهد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فدل ذلك على أنه لا وتران في ليلة، وأن الوتر تختم به صلاة الليل وهو ركعة واحدة. نعم.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. شكرا لكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. موقف اليوم من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف لنعيشه روحا ولنطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. أما موقف اليوم يحكيه لنا كعب بن مالك، يقول أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له. حديث اليوم يرويه عبد الله بن كعب، يقول أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له على كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أين التقاضي؟ كان في المسجد، فارتفعت الأصوات، أصواتهما وهما يكلمان البعض حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتقاضيان في دين داخل المسجد وارتفع صوتهما. عندما ارتفع الصوت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج وجاء صلى الله عليه وسلم فكشف ستار الحجرة التي بينه وبين المسجد ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني أسقط الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه. إذن الصورة مرة أخرى أن أبي حدرد يقاضيه كعب بن مالك في الدين، والدين لكعب، وارتفعت صلاتهما. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما في الحجرة فخرج وأزاح ستار الغرفة، فقال: يا كعب، لأن كعب هو صاحب المال، فقال، أشار إليه إشارة فقط أن أقضي، أو عفوا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقط عنه نصفه أو شطره. فكعب رضي الله عنه قال: قد فعلت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبي حدرد وقتها فقال: قم فاقضي، يعني خلاص وقع عنك الشطر فاقضي الباقي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعلمنا عدة أمور. أولا، البحث دائما عن حل الأمور ولا ترتفع الأصوات مبكرا، المبادرة لحل الأمور، لا نتركها حتى ترتفع الأصوات وتصل إلى أمور لا تحمد عقباها. ثم أيضا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المدين وعلى الدائن التزام حسن المعاملة، فالذي عليه الدين يفترض أنه يوفيه، وإن لم يستطع فليتفاهم مع صاحب الدين حتى لا ترتفع الأصوات، يفترض أنها تكون بالمفاهمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحاب الأموال التيسير، أن الإنسان ييسر على غيره، يسر عليهم أمور الديون التي في أعناقهم، فالناس تكون عليها ديون ويكون عليها ضغط وتكون أمور كثيرة فلا يستطيعون الوفاء، فليكن الإنسان سهلا سمحا يسيرا في تعامله. أيضا جواز أن يتكلم الناس أو التقاضي في المسجد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان قائدا، من كان
إماما، من كان يعني له كلمة في قومه، عندما يسمع بمثل هذه المشاكل، بمثل ما يحصل بين الأخوة، عليه أن يتدخل في حل. وأحيانا الحلول قد تكون بكلمة، وأحيانا الحلول قد تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن طلب من كعب أن يضع عنه الشطر، وليس حكما، ولم يأمره، لكنها إشارة فيها لطف وفيها تأدب وفيها مثل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع، لأن الرسول يعلم أن من كان في حاجة أخيه سيكون له الصحابي كعب عندما الآن أسقط له أجر على ذلك، هذه الأموال وهذه الديون التي أسقطها عنه له أجر. وهو تعليم للناس كلهم، أن كل الناس يفترض أن يكونون بين أمر، إن كان مدينا فعليه أن يسعى لسداد دينه، وإن لم يستطع فليبلغ الدائن بعدم مقدرته وقد يسقط عنه. وأما الدائن فعليه أن يكون سمحا، أن ينظر، قد يكون الدائن لا يستطيع أن يسقط لكن يؤجل القسط، يسامح في القليل، يعمل شيء من باب الوئام بين الأسرة المسلمة، كلهم أخوة مسلمون، فهذه تكون فيما بينهم جمع للمحبة وجمع، وأن لا تكون أشياء بسيطة من أمور الدنيا تفرق الصحابة وتفرق الناس. يعني أمور الأموال هذه أمور دنيا، فعلى الإنسان أنها لا تكون هي التي تفرقه عن الآخر. فالناس بحاجة إلى التقارب والمحبة والتآلف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أخوه ولا بد أن يحب له الخير، فلذلك تدعو هذه إلى التقارب والتآلف. أيضا هذا الحديث يعلمنا أن الناس في تعاملاتهم السماحة واليسر، ما نشاهده اليوم من واقع بعض الناس لا يسقط الدين بل يطالب به، بل نتفق أنه من حقه، لكن أنا أقصد أنه مطالبة، حتى إنسان لا يستطيع ولا يؤجل عنه ولا يتعاون معه، بل ولا يكلمه كلمة طيبة، يعتبره كأنه يعني أجير تحت يده. هناك مشاكل بين أخوة وأخوات من أجل الديون، ورابطة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ورابطة الأبوين الأب والأم أقوى من المال، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الروابط قبل المال. أما المال فسيأتي ويذهب، ويعوضك الله خير، وبسماحتك ستتعوض خير وتنال الأجور، وأنت الدائن إذا أردت أن تستدين فخذ ما تحتاجه وسدد ما عليك، من أجل أن نكون جميعا أسرة واحدة، وأن نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماحة، في اليسر، وفي قضاء الديون. بارك الله لنا في هذه المواقف، وجعلنا ممن يستمعون إليها. وإلى موقف آخر، فأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الذاريات من طوال السور المفصل، وهي مفتتحة بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذر التراب وغيره. وتمتاز آيات سورة الذاريات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آيتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 59 وهي قوله تعالى:
3: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم

قراءته بضم الذال هكذا ذنوب، والذنوب جمع ذنب، وهو الخطيئة والمعصية. وكذلك عند وصل آخر هذه الآية بالآية التي تليها ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يستعجلون، فيقرأ بكسر النون هكذا يستعجلوني.

0: ومن الخطأ قراءته بفتح النون هكذا، فلا يستعجلون فويل للذين كفروا.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. مرحبا بفضيلة الشيخ.
2: حياكم الله، بارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من الرياض من المستمع عين عين حاء، يقول عن دخول المرأة وزوجها الحمام وكل منهم يرى من الآخر عورته، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته، وهي كذلك، فذبح الله له دماءها ومباشرتها فلا غرابة في ذلك ولا كراهة في ذلك. فإذا اغتسل جميعا في الحمام أو في حجرة معينة وهما مكشوفا العورة فلا بأس بذلك، نعم، ولا حرج فيه.
1: أيضا يقول أنه يشاهد بعض الشركات ولديها مجموعة من العمال الفلبينيين.
2: نعم، هنا تقدم يلاحظ،
1: نعم،
2: أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إليهما، لا بد أن يكون هذا في محل خاص مذكور، نعم، ليس فيه إلا الزوج والزوجة.
1: نعم.
2: نعم. أما إذا كان هناك محل، إذا كان في محل ينظر إليه إلى عورتهما، حرم عليهما ذلك.
1: نعم.
2: حرم عليه وعليها جميعا.
1: لا.
2: وإنما يكون الجواز فيما إذا كان في محل مستور عن غيرهما لم يلاحظ،
1: نعم،
2: أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إليهما، لا بد أن يكون هذا في محل خاص مذكور، ليس فيه إلا الزوج والزوجة.
1: نعم.
2: أما إذا كان هناك محل، إذا كان في محل ينظر إليه إلى عورتهما، حرم عليهما ذلك.
1: لا.
2: حرم عليه وعليها جميعا.
1: لا.
2: وإنما يكون الجواز فيما إذا كان في محل مستور عن غيرهما. نعم.
1: أيضا يقول إنها رأى بعض الشركات لديها مجموعة من الفلبينيين غير المسلمين وهم يعملون لدى بعض هذه الشركات، وقد كتب على الفنيلة الداخلية لدى كل منهم اسم الشركة، وكتب على الفنيلة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، فما حكم ذلك؟
2: قد يقال في هذا إن كتابها على الفنيلة بسم الله الرحمن الرحيم غير جائز، لأنها عرضة لأن تلقى في المحلات التي لا يتوقع فيها القدر

0: محلات ليست نظيفة، فالحاصل أنه لا ينبغي يكتب على فنيلة وشبهها أسماء الرب عز وجل ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا آيات من القرآن، لأن هذا قد يمتهن ويداس في بعض الأحيان إذا خلولق. فالمقصود أن هذا لا يجوز لا في حق النصارى ولا في حق غيرهم. وبهذه المناسبة فإنه لا يجوز استخدام الكافرات لعنة في الجزيرة، بل يجب أن يمنع ذلك حتى لا يستخدم إلا المسلمات، لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى منها وبإخراج المشركين منها حتى لا يكون فيها إلا دين واحد هو دين الإسلام. فالذي أصيب به إخواني في هذه البلاد أن يحذروا استيراد الكافرات والكافرين للعمل أو غيره، بل يجب أن يكون الاستيراد من المسلمين خاصة، لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يبقى فيها دينان ولا يجوز أن يبقى فيها يهودي أو نصراني أو وثني، بل يجب أن تطهر من ذلك تنفيذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام.
1: أيضا يقول عن الكروت الخاصة بأعياد المسيحيين وما شابهها مثل الكريسمس وأشكاله، هل يجوز توريدها أو حملها أو الاعتناء بها وفقك الله؟ يقول أن هناك بعض الكروت التي تحمل عنوان عيد أو أعياد المسيحيين مثل الكريسمس وغيره، هل يجوز حملها أو توريدها أو ما شابه ذلك؟ أفيدونا وفقكم.
0: الذي يصلي أن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إشاعة لها، وربما اغتر بها بعض الناس فظن أنها جائزة، وربما أصلت إلى تقليدهم والتشجيع على تقليدهم بهذه الأعياد المبتدعة، فلا ينبغي أن تروج هذه البطاقات ولا ينبغي أن تتداول بين الناس، بل ينبغي إتلاؤها.
1: أيضا من الطائف وردتنا هذه الرسالة من المستمع سين عين، يقول في رسالته: عندما أريد أن أتوضأ للصلاة يخيل لي أنه سوف يخرج مني رائحة على طريق السبيلين، فما هو الحل لذلك ولكم جزيل الشكر. يقول: عندما أريد أن أتوضأ للصلاة يخيل لي أنه سوف يخرج مني رائحة على طريق السبيلين، فما هو الحل لذلك ولكم جزيل الشكر.
0: هذا من الشيطان، والحل لهذا أن يعرض هذا الشيء وأن لا يثبت إليه، بل هو من الوساوس، فيتوضأ الوضوء الشرعي وهو التمسح، يبدأ بالنظر والاستنشاق ويكفي، ولا يلتفت إلى هذا الذي يظن خرج من دبر من الريح بعدما شرع في الوضوء، بل يستمر في وضوءه ولا يلتفت إلى هذه الوساوس حتى يجزي مثل الشمس أنه خرج منه شيء. إذا جزم ويتيقن أنه خرج منه شيء يعيد الوضوء، يعني يعيد التمسح الذي هو غسل الوجه واليدين والحراس وغسل الرجلين، هذا يسمى الوضوء الشرعي. أما غسل الدبر والقول فيسمى الاستنجاء. ينبغي أن نتهم أهل الفرق، بعض العامة قد يشتبه عليه هذا، فغسل الدبر والقبول يسمى استنجاء عن الغائط والبول، وإن كان بالحجارة يسمى استجمار. أما الوضوء الشرعي فالمراد بغسل الوجه مع المضغ والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين، غسل الرأس مع الأذنين، غسل الرجلين، هذا يسمى الوضوء الشرعي، ويسمي بعض الناس التمسح.
1: أيضا من محطة النصر طريق خريص وردت هذه الرسالة من سعيد ظافر الشهراني، يقول في رسالته: إنني أشتغل في سيارة شحن بترومين، وحل علينا شهر رمضان المبارك، فكنت أسافر أنا وكثير من قائدي سيارات الشحن، فكنت أصوم والسائقون الذين معي يفطرون طوال السفر، وقالوا إن الأجر للي يفطر في السفر وليس للذي يصوم في السفر أجر، أرجو إرشادي ولكم تحياتي وجزاكم الله الخير.
0: لا شك أن الإفطار في السفر مشروع رخصة من الله عز وجل، بل قال الله سبحانه: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره يصوم ويفطر، وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون، فمن أفطر فلا بأس ومن صام فلا بأس. فالإفطار رخصة من الله عز وجل للمسافرين، سواء كان مسافر صاحب سيارة أو صاحب جمال أو في السفن أو في الطائرات، لا فرق في ذلك، المسافر له أن يفطر في رمضان، وإن صام فلا بأس، وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، إذا كان حر وشدة فالأفضل الفطر ويتأكد الفطر أخذا برخصة الله جل وعلا. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا اشتد الحر فالسنة والإفطار. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ظلل عليه فسأل عن ذلك فقالوا إنه صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، يعني في حق من اشتد به الأمر، أما من كان بحقه لا يضره ذلك ولا يشق عليه فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.
1: طيب بالنسبة لهؤلاء السائقين الذين يقضون حياتهم في السفر،
0: الصواب أن لا حرج ولو كان السفر من ثلاث لاعب السيارة دائم تكسي أو غيره، مثل صاحب الجمال الدائم في الوقت السابق له الفطر وإن كان دائم السفر، لكن إذا جاء إلى بلده صام وأمسك، أما في حال أسفاره وتنقلاته من بلد إلى بلد فله الإفطار ولو كانت هذه مهنته.
1: من السودان وردت هذه الرسالة من حمد مسعود فضل السيد، يقول ما حكم الجهر في صلاة النوافل بالليل؟ وإذا سهى وجهر في ركعة فما الحكم؟
0: السنة جهر صلاة الليل، السنة جهر في النافلة والفريضة، يجهر في المغرب في الأولى والثانية، في العشاء في الأولى والثانية، يسر في الثالثة من المغرب ويسر في الثالثة والرابعة من العشاء. أما النوافل فالسنة فيها جهر، لكن جهرا لا يؤذي أحدا ولا يشق على أحد، فإذا كان بقربه مصلون أو نوام أو قراء فإنه يجهر جهرا لا يؤذيهم ولا يشق عليهم ولا يشوش عليهم. وقد خرج صلى الله عليه وسلم على قوم يصلون في المسجد ويرفعون أصواتهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي الله، كلكم يناجي الله فلا يؤذي بعضكم بعضا. المقصود أنه يجهر، يتحرى الجهر الخفيف الذي لا يتأذى به مصلي ولا قارئ ولا نائم. وهكذا من كان في المساجد يقرأ، المساجد ينبغي له يلاحظ عدم التشويش على من حوله، فيقرأ قراءة خفيفة ليس فيها تشويش على من حوله من المصلين والقراء. بعض الناس في المساجد في الجمعة وغير الجمعة يجهر جهرا يشوش على من حوله، وهذا لا ينبغي، أقل أحواله كراهة. ينبغي في مثل هذا أن يراعي القارئ عدم التشويش على من حوله من المصلين والقراء، سواء كان في صلاة الليل في بيته أو في المساجد، هذه السنة. نعم.
1: من مكة المكرمة ومن حي المسفلة وردتنا هذه الرسالة من سائل طلب أن نرمز إلى اسمه بعين ألف خاء، يقول من مكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إرشادي وترد على سؤالي، وهو أنني كنت عندما أسمع أي أذان أدعو الله وأطلبه وأؤدي الصلاة أو أؤدي الصلوات الخمس تقريبا جماعة، وبعد صلاة الفرض كنت أدعو لمدة 10 دقائق ثم أقوم لأكمل صلاة السنة، ولكن عندما فتحت المدرسة لم أستطع أن أستمر على ذلك، فقد كنت عندما أسمع صوت الأذان منهمك في حفظ أو قراءة ما ولا أقدر أن أترك ما في يدي وأدعو الله، كما أنني بعد صلاة الفرض لم أكن أدعو بل أصلي صلاة السنة المباشرة، فهل أنا معاقب على ذلك أم لا؟
0: السنة للمؤمن إذا سمع الأذان أن يجيب المؤذن وأن يقول كما يقول المؤذن كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أهله، من سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. فالسنة لك يا أخي ولغيرك ممن سمع ممن يسمع الأذان أن يجيب المؤذن بمثل قوله، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول مثل ذلك، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول مثله، وإذا قال أشهد أن محمدا رسول يقول مثله، ويقول عند الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول عليه الصلاة والسلام، وإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي عليها يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل كلمة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الله أكبر الله قال مثله، فإذا قال لا إله إلا الله قال مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أنه إذا قال هذه الكلمات من قلبه دخل الجنة، وهذا فضل عظيم، فينبغي لك أن تفرط هذا الخير، من سمع الندى يقول هذا يقول مثل المؤذن سواء كان السامع رجلا أو امرأة، السنة للجميع إجابة المؤذن بمثل قوله إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا جاء الحديث. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم أن من قالها من قلبه دخل الجنة، فهذا فضل عظيم في إجابة مؤذن. ويقول عند الشهادتين إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث في هذا المقام عند سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا: من قال حين يسمع الشهادة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا قد غفر له ذنبه. هذا يدل على فضل هذه الكلمات عند إجابة مؤذن في شهادتين، يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، وأن هذا من أسباب المغفرة. أما الدعاء فيستن يستحب الدعاء، سيدعو بين الأذان بين الأذان والإقامة. جاء في الحديث أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فيستحب للمؤمن أن يكثر الدعاء بين الأذان والإقامة. وأنت يا أخي أيها السائل إذا سمعت الأذان فينبغي لك أن تهتم بالإجابة، وأن تذهب بعد ذلك إلى المسجد، وأن تدع شغلك الذي في يدك، تدع الشغل الذي في يدك إلى ما بعد الصلاة، تذهب إلى الصلاة وتصلي ما شرع الله لك بعد الأذان، وتستعد لأداء الفريضة. والصلاة قبل الفريضة سنة، قد تكون راتبة مثل سنة الظهر أربعة قبل الصلاة، قد تكون نافلة ليست راتبة مثل أربعة قبل العصر، سنتين بعد قبل المغرب، سنتين قبل العشاء، هذه مستحبة وليست رواتب. ثم تصلي بعد الفرائض سنتين بعد الظهر، وإن صليت أربعة فأفضل، سنتين بعد المغرب، سنتين بعد العشاء، سنتين قبل صلاة الصبح، هذه كلها رواتب تفعلها بعد الصلوات، ولكن بعد الذكر. بعض الناس إذا سلم قام يؤديها حالا، وهذا خلاف السنة، بل الأفضل والسنة أنه بعدما يسلم يقول أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بها الذكر بعد الصلوات الخمس، هذه الأذكار ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بها. أما الاستغفار ثلاثا واللهم أنت السلام إلى آخره، ثبت من حديث ثوبان عند مسلم. وأما الأذكار الأخرى التي سمعت فقد ثبتت بعضها من حديث المغيرة في الصحيحين، وبعضها من حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم، فينبغي للمصلي ألا يدعها رجلا كان وراءه هذه الأذكار. وأنا أعيدها بعد الفرائض الخمس إذا سلم الإمام والمنفرد والمأموم، إذا سلم يقول كل واحد أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا يقوله الإمام والمأموم والمنفرد بعد السلام. ثم ينصرف الإمام للناس بعد ذلك يعطيهم وجهه، ثم يقول كل واحد بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ومعنى ذلك لا ينفع ذا الغناء والحظ منك غناه وحظه، بل كل فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كله فقراء إلى الله، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الغنى غناه، بل يكون فقراء إلى الله عز وجل. ثم بعد هذا يسبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر الله 33، سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، ثم يقول 800 إلى كمال 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل هذا مستحب قبل أن يأتي بالدعوات الذي أشار لها السائل. ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا أفضل إلى قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، هذه آية الكرسي. ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا أفضل. وفي المغرب يكررها ثلاث، قل هو الله المعوذتين يكررها ثلاث في المغرب وفي الفجر، يكرر قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، هذا هو الأفضل. وإن قام ولم يأتي بهذا فلا حرج عليه، لكن هذا هو الأفضل. وإن دعا بعد هذا دعا بينه وبين ربه خاصة من دون رفع يدين، بس بينه وبين ربه من دون رفع يدين، سرا بينه وبين الله فلا بأس إذا دعا فيها بعد هذا الذكر. أما أن من حين سلم يدعو أو يرفع يديه هذا لا أصل له، ولكن من حين سلم يشتغل بالذكر الشرعي. فإذا دعا بعد ذلك بينه وبين نفسه بينه وبين ربه من رفع يدين فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. وإن ترك هذا وقام ولم يجلس الدعاء ولم يأتي بالذكر جاز ذلك، لكن ترك الأفضل.
1: لأن
0: السنة يأتي بهذه الأذكار بعد كل فريضة تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مهمة ينبغي المؤمن أن يلاحظها. أنا شاهدت بعض الناس ولا سيما في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا سلم نهض في الحال يصلي الراتبة، وهذا خلاف السنة، بل السنة يبقى يذكر الله ويأتي بهذه الأذكار ثم بعد هذا يقوم فيأتي بالسنة بعد ذلك، لا يعجب. ينبغي أن يفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من سمع هذا الدرس أن يبلغه غيره. أرجو من إخوان السامع لهذا الدرس أن يبلغ كل واحد غيره هذه الفائدة، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب التواصي بالحق والصبر عليه،
1: لا،
0: ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
1: أحسنت مثلكم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة عين عين حا من الرياض، ويسأل عن رؤية الزوجين لعورتيهما، وحمد مسعود فضل السيد من السودان، وسين عين من الرياض، وعبد القادر إبراهيم خيرو، وسعيد ظافر الشهراني. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فأما من أعطى واتقى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأعلى وحتى سورة الشرح.
1: قراءة القرآن الكريم لأن الجنة من أسمى غايات المسلم. جاءت السنة بعدد من الأسباب الموجبة لدخولها، وكان على المسلم الحريص جمعها والعمل بها، بداية من كتاب الله وآياته المحكمة التي تعد من أعظم موجبات الجنة وأبرزها. روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صححه الألباني. فالقرآن لا يوجب الجنة فقط، بل يرفع منزلة صاحبه فيها كما يظهر في هذا الحديث الشريف. وجاء في السنة كذلك تخصيص بعض السور والآيات بالفضل، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أخرجه النسائي في السنن الكبرى. فهنا خص قارئ آية الكرسي دبر الصلاة بالفضل، فلا يفصل بينه وبين الجنة إلا الموت. وورد في صحيح السنة أن سورة تبارك تشفع لصاحبها حتى يغفر له. ومع أن الحديث لا يوجب الجنة بلفظ صريح، إلا أن المغفرة طريق موصل للجنة بإذن الله تعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل أرأيتم، قل يا محمد لأهل مكة، أرأيتم، أي أخبروني، إن أخذ الله سمعكم فجعلكم صم، وأبصاركم، وأخذ أبصاركم وجعلكم عمي، وختم على قلوبكم فطبع على قلوبكم فلا تعرفون شيئا، من إله غير الله يأتيكم به؟ يعني الآن ذكر الله السمع والأبصار والقلوب، قال من يأتيكم به، أي بما أخذه منكم بزعمكم. من إله غير الله يأتيكم به؟ الأصنام التي تعبدونها وتزعمون أنها تنفع، هل تأتي بما أخذه الله؟ لا تأتي. الله سبحانه وتعالى يقول: انظر كيف نصرف، نبين الآيات، الدلالات على وحدانية الله، يعني الآيات أي الدلالة، الأدلة. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، ثم هم يعرضون عنها فلا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه العلامات في أمور شتى، فيخوفهم بأخذ الأسماع والأبصار والقلوب وبما صنع بالأمم الخالية، ثم هم لا يؤمنون فلا يعرضون فلا يعتبرون. قل أرأيتكم، أخبروني، قل لهم: إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، أي مفاجأة، أو جهرة، يعني يأتيكم وهم يرونه، هذا معنى جهرة، وأنتم تشاهدون ترون، هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي الكافرون؟ هل بمعنى ما يهلك إلا القوم الكافرون بمعنى الظالم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، الذي يؤمن يبشرونه بالجنة، ومنذرين، الذي كفر ينذر بالنار. وليس إرسال الرسل لأن يأتوا بالآيات التي يقترحونها، وإنما أرسل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين. فمن آمن بالرسل وأصلح عمله فلا خوف عليهم، لا خوف عليهم من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما فات من الدنيا، لأنهم أقبلوا على نعيم عظيم. لما ذكر الفريق الأول أهل الجنة، ذكر الفريق الآخر وهم أهل النار. والذين كذبوا بآياتنا، فلم يؤمنوا بالنبي ولم يؤمنوا بكتب الله سبحانه وتعالى، يمسهم العذاب في الآخرة بما كانوا يفسقون، أي يخرجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأعظم الفسق الكفر بالله. قل لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله التي منها يرزق الخلق، ولا أعلم الغيب، ولا وقل لهم إني لا وقل ولا أعلم الغيب، ولا أنا أني أعلم الغيب، ما غاب عني ولم يوحى إلي. والغيب في القرآن له معاني. المعنى الأول الغيب أي الوحي، وما هو على الغيب بضنين أي الوحي. المعنى الثاني الغيب حوادث القدر، ما يحدث في المستقبل، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الثالث الغيب أي الظن، رجما بالغيب رجما بالظن، ويقذفون بالغيب أي يقذفون بالظن. المعنى الرابع الغيب يعني حال الغيبة ضد الحضور، غاب فلان. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني إذا غاب عنهن أزواجهن، حافظات للغيب بما حفظ الله. قال تعالى في سورة يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني حال كونه لم يحضر. ولا أقول لكم وقل لهم: لا أقول لكم إني ملك من الملائكة، وإنما أنا بشر مثلكم. إن أتبع إلا، إن هنا بمعنى ما أتبع إلا ما يوحى إلي، يوحى إلي من عند الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. قل لهم: هل يستوي الأعمى، المراد بالأعمى الكافر، والبصير المؤمن؟ الجواب: لا يستويان. أفلا تتفكرون؟ فالذي يتفكر في ذلك يقوده هذا التفكير إلى الإيمان والتصديق بكلام الله سبحانه وتعالى. وأنذر أي خوف به، أي بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون أهوال يوم القيامة. ليس لهم من دونه، غير الله، ليس لهم من دونه ولي، الولي الذي ينصر، ولا شفيع يشفع، لا ولي ينصر ولا شفيع يشفع. المعنى المؤمنون العاصون هنا، لعلهم يتقون الله بإقلاعهم عما هم عليه، ويتقون الله ويعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال سعد بن أبي وقاص: نزلت هذه الآية في ستة، في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهؤلاء، فاطردهم عنك. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل، فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، يصلون المكتوبة معك بالغداة والعشي، في الليل والنهار، الغداة أول النهار والعشي في الليل، أول الليل يعني متصلا بالليل والنهار، يريدون وجهه، يبتغون بعبادتهم معك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون عرضا من أعراض الدنيا وهم الفقراء. ما عليك يا محمد من حسابهم شيء، هؤلاء الذين يأتون إليك وهم فقراء، ليس إليك باطنهم. ما عليك من حسابهم شيء، أنت لا تحاسب على هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، كذلك هم لا يحاسبون. فتطردهم، لا يحاسبون بأعمالك، فتطردهم فتكون من الظالمين. إن فعلت هذا الأمر فطردت هؤلاء الفقراء تكون من الظالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا أي ابتلينا، والفتنة ذكرنا أن لها معاني. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنا الشريف بالوضيع، وفتنا الوضيع بالشريف، فتنا الغني بالفقير، وفتنا الفقير بالغني. فتنا الغني بالفقير
3: أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الرجل مالا فكان غنيا، يفتن بالفقير هل يعطي الفقير ويحسن إليه من الزكاة أو لا؟ هذه فتنة، اختبار. كذلك الفقير هل يصبر إذا نظر إلى الغني على يصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى؟ هذا كله فتنة أي اختبار. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، يعني الشرفاء والأغنياء ينكرون، أهؤلاء يعني الفقراء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني بالهداية. الله سبحانه وتعالى ذكر صنفا وترك صنفا، ذكر الشرفاء والأغنياء، لأن كثير من الناس يتصور أن هذه النعم ليست اختبار، يتصور أن الاختبار فقط في الفقر وفي المرض وفي الوضيع ونحو ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنف الذي يغاب عن الناس ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني بالهداية، كأنهم يقولون لو كان ما هم عليهم هدى ما سبقونا إليه. قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بأعلم، يرد عليهم، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الجواب بلى. فالله سبحانه وتعالى يهدي إليه من يريد. وإذا جاءك يا محمد الذين يؤمنون بآياتنا، المؤمنون ولو كانوا فقراء ولو كانوا من الوضعى، فقل لهم سلام عليكم، هذا دعاء بأن يسلموا من الآفات. وكذلك يسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويدعو لهم بأن يسلموا من الآفات. كتب أي قضى، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، الذي يعمل سوء بجهالة، الذي يعمل سوء أي معصية بجهالة، كل من عمل معصية فهو جاهل، جاهل عظمة الله سبحانه وتعالى، جاهل لأنه قدم الحياة الفانية القصيرة على حياة طويلة أبدية أعظم. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، من بعد عمله رجع عن هذه المعاصي وأصلح عمله، فأنه يعني أن الله سبحانه وتعالى غفور له، رحيم أي رحيم به. وكذلك يعني كما بينا ما ذكر، نفصل الآيات، نبين الآيات أي القرآن ليظهر الحق فيعمل به. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن جعله متفرقا شيئا بعد شيء، فهذا لأجل أن يفصل الآيات، ولتستبين أي تظهر سبيل المجرمين أي طريق المجرمين، فتستبين أي تظهر طريق المجرمين فتجتنب طريق المجرمين. قل لهم إني نهيت، نهاني الله سبحانه وتعالى أن أعبد الذين تدعون أي تعبدون من دون الله من الأصنام ونحوها. وقال الله سبحانه وتعالى الذين تدعون، الدعاء في القرآن على معاني. المعنى الأول الدعاء أي القول، يقول الله سبحانه وتعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، أي قولهم. وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي قولهم. المعنى الثاني الدعاء أي العبادة، كما في الآية التي أمامنا: الذين تدعون من دون الله، يعني تعبدون، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ولا تدعو مع الله إلها آخر، أي تعبد. المعنى الثالث النداء، يوم يدعوكم يناديكم فتستجيبون بحمده. قال تعالى: ولا يسمع الصم الدعاء، أي النداء،

0: بمن استطعتم من دون الله. المعنى الخامس السؤال، قال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا سألني. قال الله سبحانه وتعالى: أدع لنا ربك بما عهد عندك. أدع أي اسأل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل لهم لا أتبع أهواءكم في عبادتها، بل أتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. قد ضللت إذن، إذا اتبعت هذه الأصنام التي تعبدونها أضل، وما أنا من المهتدين، المهتدين إلى الله سبحانه وتعالى، بل أكون من الضالين مثلكم. قل إني على بينة، أي بيان من ربي، وهو القرآن، آيات تنزل علي من الله. وكذبتم به، كذبتم بربي حيث أشركتم بالله سبحانه وتعالى. ما عندي ما تستعجلون به، هم يستعجلون بالعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم، إن بمعنى ما، ما الحكم إلا لله. فالعذاب الذي تستعجلون به هذا من عند الله، ولا أنا أملك شيء. إن الحكم إلا لله يقص الحق، يقص أي يقول، يقول الحق. والقراءة الثانية يقضي الحق، يعني يقضي القضاء الحق، وهو خير الفاصلين، أي الحاكمين. قل لهم: لو أن عندي ما تستعجلون به، وهو العذاب، لقضي الأمر بيني وبينكم بأن أعجله لكم وأستريح منكم، ولكن هذا عند الله سبحانه وتعالى. الله أعلم بالظالمين متى يعاقبهم، هذا عند الله سبحانه وتعالى. وعنده سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، يعني خزائن الغيب، لا يعلمها إلا الله. روى البخاري من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لنبتلنهم
1: وليبتلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

فيهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم

0: دينهم
1: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في صحيح البخاري. لا يخلو إنسان عن تقصير في حق الله عز وجل وتلبس ببعض الذنوب. وفي هذا الحديث دعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله عن دعاء يعلمه إياه يدعو به في صلاته، والظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وذلك بارتكاب المعاصي والتقصير في حق الله تعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، وقد أقر واعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله لكمال ملكه تبارك وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهو مثل قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. وهذا الدعاء من الجوامع، إذ فيه اعتراف بغاية التقصير، وهو كون العبد ظالما لنفسه ظلما كثيرا، وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة، إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات. فالأول عبارة عن الزحزحة عن النار، والثاني إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
1: نعم،
0: هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا. لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
1: الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
0: لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
1: سمعنا وأطعنا.
0: نعم،
1: جميل.
0: نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
1: نعم.
0: ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء ليقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. ولذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
1: نعم.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم، من قريش، من العرب، من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور، نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن
2: قصة الذبيح، وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل في أوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
2: يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان الله.
2: نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل وليس إسحاق.
1: جميل.
2: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
2: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة ونعم.
2: نعم. الكعبة. قصة بناء الكعبة دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا، ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج، طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ، قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع، وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس في كذا، وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
1: إن أول بيت
2: وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العلم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة، ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة، لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد، لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن، يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
1: نعم. بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
2: نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في في في في الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط، لوط عليه السلام وهو ابن أخي إبراهيم، فأرسله إلى قوم لوط، قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم المناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة، ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش، فلم يستجيبوا له، فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب، منطقة متقاربة.
1: نعم.
2: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم، كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذه قصة نعم يعني خلسة يعني دون أن يشعر الضيف. أحسن كرم الضيافة، ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت، تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ. الله قال بعجل حنيذ، وقال في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم ضيافته.
1: مشوي،
2: نعم الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض. نعم، ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
1: نعم،
2: الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: سيدي اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا فيه إسراف؟
2: يعني نحن قد يقول،
1: ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
2: والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما ما كان عنده يعني خيارات أخرى، فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا،
1: ونحن نوزعه على بقية الديران
2: بالضبط. نعم يعني ليس هذا يعني
1: هم أن لا يرمي الفرق.
2: أحسنت بالضبط، والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف،
1: ينون الشر.
2: نعم قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: الله.
2: نعم، فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكال جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا، فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين، وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم. نعم وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم، وفيهم لوط، يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا. وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه الليلة. نعم
1: جميل، لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط.
2: نعم
1: أشرنا لهذا.
2: نعم قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء، وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له ليست على دينه، فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب. وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط جبريل عليه الصلاة والسلام، قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها، وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
1: نعم سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: نعم. طيب.
1: وهل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى أم ماذا، إن شاء الله نفصل بعد الفاصل.
2: لا بس.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور قبل أن نبدأ بموضوع الطمأنينة وطلبها، هل هناك ما يثبت أن سيدنا إبراهيم كان مقامه قريبا من مكة في تهامة كما يذكر بعض الباحثين؟
2: نعم يعني بعض الباحثين المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا أشاروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقيم قريبا من مكة.
1: نعم.
2: كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من يعني ليس بعيدا عن مكة. وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس لا يؤثر هذا شيئا.
1: صحيح.
2: لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن.
1: نعم.
2: لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة.
1: القصة المذكور. نعم. يكفي والباقي كله تكلف.
2: يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق، هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن،
1: تسليم وتنفيذ أوامر.
2: نعم.
1: الله
2: تسليم الابن. نعم. للأب. نعم. وتسليم الأب لله. نعم. وتسليم الابن والأب لله.
1: نعم.
2: وهكذا
1: وكذا.
2: بالضبط. نعم. هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
1: جميل.
2: أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
1: صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن الله أن إبراهيم موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
1: صحيح،
2: لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة، قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيئا من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات، قال فخذ أربعة من الطير.
1: نعم.
2: دون تحديد.
1: نعم.
2: نعم. فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم
1: حتى يقولون صرهن يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها.
2: نعم. فصرهن، طبعا صرهن، الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها ثم خلط ريشها بدميها بعظمها حتى أصبحت مختلطة.
1: الله أكبر.
2: ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت. قال اجعل
1: يعني
2: على
1: زيادة في التحدي.
2: بالضبط. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق. ثم ادعوهن يأتينك سعيا.
1: الله أكبر.
2: فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحان قال ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات، يعني ما قال فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ثم ما، لكنه هكذا قال وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور، كيف يحشر المخلوقات، كيف يجمعها، كيف يحييها، قدرة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
2: وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير، وفيها قصة بني إسرائيل عندما فأحياهم الله فأماتهم الله ثم أحياهم. نعم
1: جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي،
2: أحسنت.
1: أيضا لفت نظره هذا الموضوع.
2: هذه نقطة دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه. اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن. ولذلك نحن نقتدي به في هذا، وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
1: جميل.
2: وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا، نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا، وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
1: صحيح.
2: لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته، ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. نعم.

0: كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما أمر ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه، فأتمهن. قال الله لإبراهيم، قال إني جاعلك للناس إمام يؤتم به. ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين، وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك، ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، لكن بلال خير منهما
1: سبحان الله،
0: ولأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في حين رفض أبناء إبراهيم ما جاء به أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
0: نعم.
1: هل الاصطفاء مقتصر على هؤلاء؟
0: يعني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله قد اجتبى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الناس. يعني لاحظ الآن أبناء إبراهيم كيف جعل الله فيهم النبوة وجعل فيهم الأنبياء، وهذا من أعظم الاصطفاء. فلا شك أن هذا يعني تخصيص بالفضل لأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الصالحين منهم طبعا اختصهم الله بالنبوة، اختصهم بالمكانة بالملك، كان من ذرية إبراهيم الملوك وهم مثل داود وسليمان، وكانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: موضوع الحجر الأسود لما نتعرض إليه ويتساءل يعني كثير من الناس، هل هو فعلا الذي وضع الحجر الأسود
0: وقصد
1: ذلك؟
0: نعم، الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، ولا زالت العرب تتوارثه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلما بنيت الكعبة أو هدموها وأعادوا بناءها يعيدون الحجر إلى مكانه. حتى كانت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أعيد بناء الكعبة في عهده هو الذي تولى وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة في السيرة، أنه اختلفت قريش أيهم ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه
1: فتقاسموا. نعم
0: بالضبط.
1: بشرط إن إبراهيم كان أمة قانتا، ما معنى أمة هنا وما دلالتها؟
0: الأمة هي القدوة، كان أمة وحده أي كان قدوة عليه الصلاة والسلام، كان إماما للناس في الخير يقتدون به، وهذا هو معنى الأمة في في في قوله إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام، يقتدى به في التوحيد، يقتدى به في التسليم لأمر الله، يقتدى به في الخضوع والانقياد لأوامر الله. وكل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاصة المفاصل الكبرى مثل قصة هجرته عن دعوته لوالده، صبره على إلقاء في النار، هجرته، تركه لابنه وزوجته في مكة، تسليمه بذبح ابنه، بناءه للبيت، كل هذه مواقف عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: أين توفي سيدنا إبراهيم وما كانت وصيته لأولاده؟
0: قيل أنه توفي في الشام، نعم، ولكن لا يعرف إلى اليوم يعني قبره، مع أنه يقال أنه دفن في الخليل، ولذلك نسبت إليه مدينة الخليل في فلسطين وأنه دفن فيها، لكن الصحيح أنه لا يعرف قبره إلى اليوم.
1: أي نعم. وصيته
0: لأولاده، ووصيته هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم.
2: للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: مؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
4: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم الأحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن، دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات، أولا نكثر الذكر لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق.

0: نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات الطيبة المباركة من برنامجكم نور على الدرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بسؤال أم عبد الرحمن، تقول في سؤالها: ما معنى التقوى، وما هي صفات المتقين، وما الأعمال التي تجعلنا في درجتهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. علمنا من هذا التعريف أن التقوى تكون بالفعل وبالترك، تكون بالفعل بفعل كل ما أمر الله تعالى به مما أوجبه على العباد، ويتمم ذلك أن يفعل العبد المستحبات، ويكون بالترك، وذلك بترك كل ما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي والسيئات، ويتمم ذلك بترك المكروهات. وصفات المتقين أكثر من أن نحصرها في سؤال أو في جلسة أو في محاضرة، لأن الله عز وجل ذكر صفات للمتقين كثيرة جدا، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا فهمنا هذا التعريف الذي تقدم، فإنه به سنعرف صفات المتقين، سواء كانت الفعلية أو التركية. فبقراءة كتاب الله عز وجل وبقراءة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سنجد أمورا كثيرة. والتقوى قد وصانا الله جل وعلا بها كما وصى بها من قبلنا، فالله جل وعلا وصى الأولين والآخرين بتقواه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله تعالى للأولين والآخرين، والعبد يحرص على أن يكون من المتقين، لأنه لن يبلغ الجنة إلا بالتقوى، ولن ينجو من النار إلا بالتقوى، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا أحد الإخوة يقول: تزوجت منذ شهور ووقعت مشاكل بسبب رفض زوجتي زيارتي لوالدتي وإخواني بحجج واهية، وأصبحت أتعثر في خدمة والدتي التي تطلبني، فما توجيهكم حفظكم الله؟
2: الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت واجب عليك بر والدتك، وواجب عليك وصل إخوانك، والمرأة تحذر من أن تكون آمرة بالمنكر، لأن نهيها زوجها أن يزور والدته أو أن يصل إخوانه هذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، وهذا من صفات المنافقين. ولو أطاع الزوج زوجه في هذا الأمر لكان مطيعا لها فيما حرم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول: إنما الطاعة في المعروف. ولو أطاعها لكان قد تحمل الوزر، وتحملت معه هي الوزر أيضا، لأنها دعت إلى سوء ودعته إلى فحشاء، فهذا الأمر حرام عليها. وهذا الأمر إذا فعله هذا الرجل حرام عليه، فلا يجوز لها أن تدخل بينه وبين أمه وبينه وبين إخوانه، ولا يجوز له أن يطيعها. وينبغي أن تبنى البيوت على تقوى من الله عز وجل، وعلى معرفة كل واحد منهم حقه وحق صاحبه، فليس له أن يتعداه، وليس له أن يطلب ما ليس له. وإذا لم يطع الرجل زوجه في هذا الأمر، وكان هناك مشكلة كما يذكر، فهذه الزوجة هي سببها، وهي الآثمة في هذا. ولكن ينبغي للرجل أن يكون حكيما، كما أنه هو القوام على المرأة، فينبغي أن تكون قوامته على هذه المرأة بالمعروف، بحيث يبين لها أن ما تطلبه محرم عليها ومحرم عليه، ويخشى أن لو أطاعها أن يأتيهم الله بأبناء يفعلون بهم ما فعلوا هم بأم الزوج وإخوانه. والمرأة لن تقبل أن يقول لها زوجها: افعلي هذا في أهلك. وإذا كانت المرأة تقبل أن يقول لها الرجل: افعلي هذا في أهلك، وتستجيب، فهي امرأة سوء، وامرأة السوء لا تصلح أن تكون زوجا للصالحين، ولكن لما وقع العقد وصارت هذه زوجه في الواقع، فينبغي أن نتوجه إلى الإصلاح لا إلى الطلاق ولا إلى جعل البيت بيت مشكلات، فيستعين هذا الرجل على هذه المرأة بمن يرى أنها تطيعه ويخوفها بالله عز وجل ويبلغها بأن فعلها هذا فعل لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضي العقلاء، فإن استمر الأمر على ذلك فلا يطعها ولا يستجب لها في مطلبها هذا وهي المخطئة، وإن استطاع أن يتوجه إلى بعض جمعيات الإصلاح الأسري لأجل أن يجلسوا معها وينصحوا لها فهذا أمر حسن، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقهما لطاعته وطاعة رسوله وأن يوفقهما لبر والديهم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سائل يقول: ما حكم المشاركة في مسابقات البنوك التي تمنح جوائز مالية للإجابة الصحيحة والسريعة؟
2: إذا كان هذه المسابقات ليس عليك أن تدفع شيئا من المال، وكانت هذه المسابقة مما يجوز المسابقة فيه فلا بأس بذلك، وأما إن كنت تلزم بأن تدفع شيئا من المال فلا، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم استخدام بطاقات فيزا البنوك التي تمنح ميزة الكاش باك وهو استرجاع جزء من المال عند الشراء؟
2: لا بأس بذلك، لأن هذه البطاقات لا علاقة لها بمالك الذي في البنك، فليس يزيد رصيدك الذي في البنك، وإنما هذه البطاقات جعلت البنوك نفسها كالوسيط في الإنزال من السعر بينك وبين البائع، وهذا الوسيط وهو البنك يأخذ نصيبه من هذا، فهو كالسمسار بينك وبين البائع، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للراقي أن يرقي عن بعد عبر الهاتف دون رؤية المريض ويتقاضى أجرة على ذلك، وهل لهذا أصل في الشريعة؟
2: هذا من توافه جهال الرقاة الذين ما تركوا من شيء إلا وأحدثوا فيه حدثا لأجل أن يتوصلوا إلى أخذ أموال الناس بالباطل، حتى أني سمعت من بعضهم بأن الرقية لديه أنواع، منها الرقية العادية ومنها الرقية الملكية، وكل نوع من هذه الأنواع له أجرته المخصصة. الناس لا ينبغي لهم أن يسايروا هؤلاء الناس، فإذا طلب منهم الراقي شيئا فعليهم قبل أن يدخلوا معه أن يسألوا أهل العلم لمعرفة حكم هذا الأمر. أصبح الرقاة يرقون في خزانات المياه، وأصبح الرقاة يرقون في غرفة ثم يأمرون المرضى بالدخول في هذه الغرفة والخروج منها، أصبحوا يرقون الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يسمى بالبث المباشر، أصبحوا يرقونهم عن طريق الهاتف، ثم يأتي الشيطان وتنبه لهذا الأمر، يأتي الشيطان فيؤذي المريض، فإذا طلب منه الراقي أن يجلس أمام الشاشة وينفث وهو من وراء البحار ينفث عليه، ترك الشيطان إذاءه ليتعلق قلبه بهذا الراقي وبدعته. وهذا الأمر قديم، عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فامرأة عبد الله بن مسعود رقاها يهودي وأعطاها شيئا تعلقه، فلما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا آل عبد الله إنكم لأغنياء عن الشرك، وقطع هذه الحلقة، الحلقة التي قد علقتها امرأته، فأخبرته بأنها تخذفها عينها، فإذا ذهبت إلى هذا الراقي اليهودي زال، فأخبرها ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا هو فعل الشيطان. وذكر بعض أهل العلم بأن بعض البلاد إنما دخلها الشرك عن طريق الرقاة، فكان الرقاة يأتون إلى هذا البلد ومعهم علاج معروف، فيعطون أهل هذا البلد هذا العلاج، ويعطيهم أهل هذا البلد التمر وشيء من الزرع فيشفون، وهذا العلاج علاج صحيح، ومضى هؤلاء على هذا حتى تعودوا على هذا العلاج فلم يعد ينفع فيهم. فرأى أولئك الرقاة أن يعلقوهم بشيء معنوي آخر، فقالوا لهم إن هذا العلاج لا ينفع إلا إذا تناولته عند غروب الشمس في المكان الفلاني عند القبر الفلاني ونحو ذلك، فيذهبون كما يريد هؤلاء الرقاة فيفعلون ما يريدون، الشيطان يأتيهم فيؤذيهم، فإذا ذهبوا إلى هذه الأماكن في هذه الأزمنة كف عنهم، لأنه يريد نشر الشرك. فلا ينبغي للإنسان إذا رأى من هؤلاء أنه يظن أنهم سبب للشفاء أن يعتقد أن فعلهم صحيح، فهذا قد يكون تواطؤ من الشيطان مع هؤلاء الرقاة، علموا أم لم يعلموا. إذن كيف ننجو من هذا؟ ننجو من هذا بعرض فعل الرقاة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بمجرد التجارب. التجارب يقوم بها الأطباء في العلاج المعروف، أما ما هو من باب الرقية فلا ينبغي أن تكون موضعا للتجارب، وإنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وفي لفظ ما لم تكن شركا. فإذا كانت الرقية ليس فيها شرك، ومن الشرك أن يؤتى بأمر يؤدي إلى الشرك، ما يكون وسيلة إلى الشرك. وفعل بعض الرقاة قد يصل إلى هذا. فالرقية بالهاتف أو الرقية بوسائل التواصل الاجتماعي ونحو ذلك ينبغي أن يكف عنه ولا يشجع هؤلاء عليه، بل ينبغي أن يزجروا وأن يمنعوا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. الشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، الله يجزاه خير. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة فاطر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. علاقة الوالدين تجاه أولادهم علاقة فطرية بنيت على الحب والشفقة والرحمة، وكذلك الأمل في تنشئة جيل صالح تقر به أعينهم وأعين المجتمع كله. فتدخل رعاية الأولاد وتربيتهم في أوليات مسؤوليات الوالدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، رواه البخاري. وتزداد أهمية العناية بهذه العلاقة كلما زادت المتغيرات أو كثرت التحديات التربوية، ولا ريب أن نجاح فلذات أكبادنا يفرحنا وهدايتهم تسعدنا، وشقاءهم لا قدر الله يتعبنا وفشلهم يرهقنا. فما أجمل أن يؤسس الوالدان علاقتهما بأولادهما على أساس متين من النية الطيبة في تكثير عباد الله الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وإذا قلنا حسن القصد في التربية فإن نعني صناعة الهدف السامي في تربية الولد. فماذا ترجو أن يكون ولدك، ذكرا كان أو أنثى؟ فلتكن أهدافك ترسم خطة تسير بالولد حثيثا نحو صناعته على عينك، ليكون فردا صالحا يخدم نفسه وأسرته ووطنه وأمته بأي عمل شريف أيا كان تخصصه. ويلزم من ذلك سلمكم الله ورعاكم أن يتعرف المربي على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، ثم يتفهم هذه الخصائص والسلوكات، حيث لا يعامل المراهق معاملة الطفل الصغير، أو أن تكون النظرة إلى الشاب الرشيد كالنظرة إلى المراهق، أو أن نتوقع حاجيات البنت النفسية والاجتماعية تماما كحاجيات الابن. ويساعد المربي على تجسير علاقته بولده اطلاعه على كل متغير له تأثير في سلوك الأولاد، مع اكتساب مهارة التعامل مع هذه المؤثرات. وزاد المربي في ذلك قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده وأصحابه، فإنه الأنموذج الأكمل الذي يجب أن يحتذى. فمهما قرأنا أو اطلعنا فلن نجد مربيا أنجح ولا أحن ولا أحكم منه صلى الله عليه وسلم. صنع رجالا وخرج جيلا لم تطلع الشمس على أفضل منهم، حتى قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، رواه البخاري. فقد كان رفيقا حنونا قليل العتاب كثير التبسم، يلاعب الأطفال ويقبلهم ويمازحهم، ويشارك الشباب أنشطتهم، ويوليهم المهمات الصعبة والمصيرية ويتحمل النتائج. وهو الحازم الذي يتخذ القرار التربوي الحكيم، ولكل أسلوب من أساليبه التربوية شاهد صحيح من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بحال أيها الأحبة أن نحقق آمالنا في تكوين علاقة ناجحة بأولادنا إلا بمزيد صبر ورفق وطول بال واحتساب الأجر في ذلك. فطريق التربية يحتاج إلى نفس طويل يرمق فيه المربي آخر الدرب كما يبصر أوله، ولذا فإنه لا مكان عند المربي للعجلة أو التذمر من تأخر النتائج، بل استعانة بالله تعالى على تخطي العقبات وحل المشكلات. من هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بلفظ الاصطبار عن الصبر في موضع أمر الأهل بالصلاة، فقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وتعب التربية في البدايات يزهر سعادة في النهايات. والعلاقة الرفيقة تحقق بإذن الله تعالى من الثمرات ما لا تحققه العلاقة العنيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه مسلم. وينوع المربي في توجيهه لولده بين الترغيب والترهيب، فيرغبه في الفضائل ويرهبه من الرذائل، ويصاحبه ويتابعه، ويكون له في ذلك أنموذجا حسنا فيما يأمر به وينهى عنه، فإن ذلك يزيد من قناعته ويحفزه إلى المزيد من الاستجابة الإيجابية المستنيرة. والعلاقات لها وسائل، والوسائل التربوية متجددة، فيتجدد المربي معها ليوثق العلاقة بولده بها ما دامت لا تخالف شرعا ولا تصادم عرفا ولا نظاما متبعا. أيها الأفاضل والفاضلات، يجب أن يجعل الوالدان من أخطاء أولادهما طريقا إلى الصواب، لا إلى الاستنقاص من عقلهما أو من إنسانيتهما بوصفهم بأوصاف الضعف والمهانة، فإن ذلك لا يزيدهم إلا وهنا وكآبة. والأجدر بالوالدين أن يأخذا بأيديهم نحو ما يصلحهم ويرشداهم نحو ما يعلي شأنهم. والخطأ وارد بلا ريب، ولكن التعامل الإيجابي معه هو الذي يجب أن يسلكه الوالدان. فكم من زلة كانت فرصة لمعرفة الصواب، وكم من خطأ كان نقطة تحول نحو مقاربة الكمال. والقرب القرب أيها المربون الأفاضل، فإنه الشعور بالأمان، والفرصة السانحة لإكساب المهارات وتعديل السلوك وتدوين الذكريات. فما بالكم إذا اقترن القرب بمنادات الولد بأحسن ما ينادى به، وتشجيعه على محاسن الأخلاق وكريم السجايا والمنجزات، وإسماعه الثناء وكريم الدعوات بما ينشرح به صدره وينير به دربه بالتوفيق والسداد والنجاح والفلاح. ومن أعظم الدعوات ما جاء في قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وتأمل يا رعاك الله احتفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بولده عبد الله حينما عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما أخبر عبد الله والده عمر بذلك، قال له والده: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، رواه البخاري. فتفوق الأولاد أمنية الوالدين، وصلاحهما أملهما الكبير، فما أكرم من أحسن تربية ولده في الدنيا ففرح بها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، أخرجه أحمد وصححه الألباني. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي أولادنا لكل خير وطاعة، وأن يجعلهم قرة عين لنا ولأوطانهم ولأمتهم، فإنه جواد كريم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب،
2: جسر القلوب،
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب،
2: جسر القلوب،
3: جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى

فجعله ثاء.

يخشى ويتجنبها الأشقى

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً

ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا.

بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.

قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا

كيف تصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

لكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.

إليهم وقرأ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فارتدا على آثارهما قصصا

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك

لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت

قَوْلًا. قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا:
2: قل هو الله أحد الله الصمد.
1: أحد الله بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة. وعند قراءة الآيتين مفصولتين، وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية، تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا:
2: قل هو الله أحد الله الصمد.
1: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفواً، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا:
2: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
1: ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ولكن الصحيح هكذا:
2: ولم يكن له كفواً أحد.
0: وأن أتلو القرآن.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: الكسب الحلال.
5: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
4: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
5: فلا إفراط ولا تفريط
4: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
5: الكسب الحلال.
4: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
5: الكسب الحلال
4: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فضل المشي لصلاة الجمعة. في كل خطوة للمسجد يوم الجمعة نور وأجور ورضا من الله وسرور. ليس من مشى للجمعة كمن ركب، إذ لا يستوي من ارتاح ومن تعب. الأماكن شاهدة والزوايا راصدة، من مشى لله برجليه ذاق لذة القرب من الله بين جنبيه.
1: حي على الصلاة،
0: سيروا لله في الجمعة على الأقدام، فكل خطوة في الطريق للرحمن برد وأجور وسلام. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: لنا في كل أسبوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من الفواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات. ورواه الحاكم من حديث عائشة ولفظه: ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن مطرف يعني ابن عبد الله قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، وكنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك، قد لقيتني فهات. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك. قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا، فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم في كتاب الله عز وجل. ثم تلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه، فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. فذكر الحديث. رواه أحمد والطبراني واللفظ له، و أحد إسنادي أحمد رجالهما محتج بهم في الصحيح. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ثبت أن جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم: يوصيكم، أي يأمركم، يوصيكم الله في أولادكم، يعني في شأن أولادكم، بما سيذكره الله سبحانه وتعالى. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يعني الإبن له حظ الأنثيين. مثال ذلك: لو أن رجلا مات وترك ابنا وبنتا، فالابن يأخذ نصيب بنتين. فلو أن المال الذي تركه، مثلا نقول لو أن المال الذي تركه 90,000، يأخذ الابن 60,000، والبنت تأخذ 30,000. تأخذ 30,000. إذن كيف نقسم المسألة؟ نقول الابن الواحد عبارة له سهمان، والبنت لها سهم واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن، أي البنات، نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر، من دون ولد، ما فيه ابن، فلهن ثلثا ما ترك. مثاله: لو أن رجلا مات عن 3 بنات وليس له ابن، وله فقط عم. إذن الله سبحانه وتعالى قال: فإن كن نساء، فإن كن يعني البنات نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر. مثاله: 3 بنات فلهن ثلثا ما ترك، يعني تأخذ البنات الثلثان، يوزع الثلثان على البنات، والباقي للعم، الباقي للعم. إذن البنات إذا لم يكن معهن ابن، ما فيه ابن في المسألة، فالبنات إذا كانت بنتين أو 3 أو أكثر فنعطيها مباشرة، نعطي البنات الثلثين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الحالة الثانية،
5: أو الثالثة، إن كانت بنت واحدة من دون ابن، بنت واحدة فلها النصف، يعني تأخذ النصف، والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن الميراث مثلا مليون، فالبنت تأخذ نصف مليون والعم يأخذ نصف مليون، هذا بشرط البنت تأخذ النصف، ليس فيه يعني ابن، ليس فيه ابن ولا بنت أخرى، فتأخذ البنت النصف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. مسألة جديدة، قال: ولأبويه، أبويه يعني الأب أو الأم، ومثله الجد والجدة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد ولد يعني ابن، فالأم أو الأب يأخذ السدس. مثاله أب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. متى؟ إن كان له ولد. إذا وجد ولد فالأب يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس، والباقي للابن، الباقي للابن. فلو أن المبلغ مثلا، لو أن المبلغ الذي تركه مثلا 60,000، فالأب يأخذ 60,000، الأب يأخذ السدس يعني 10,000، والباقي اللي هو 50,000 هذه للابن، للابن. هذا إذا وجد ولد. مثاله كذلك الأم، شخص مات عن أم وابن، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي قرأناها قبل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، متى؟ مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. الأم مات عن أم وابن فقط، فالأم تأخذ السدس.

اللي ذكرنا إذا وجد ابن ولد. طيب إن لم يكن له ولد، مثاله أم ما وجد ولد، المسألة السابقة فيه ولد، هنا ليس هناك ولد، فيه عم. الأم تأخذ، يقول الله سبحانه وتعالى فلأمه الثلث والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن المال مثلا 30,000، الأم ثلث يعني 10,000، والباقي وهو 20,000 للعم، للعم. الله سبحانه وتعالى قال فإن لم يكن له ولد، ما في ولد، مثل المسألة التي أمامنا ليس هناك ولد، يعني ولد يعني ابن، فالأم تأخذ الثلث. قال الله سبحانه وتعالى مسألة جديدة، فإن كان له إخوة، يعني إخوة من أم، فلأمه السدس، فلأمه السدس. لو أن أم يعني شخص مات، شخص مات عن أم وإخوة، إخوة أشقاء، قال يقول الله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة، يعني له مثلا 3 إخوة 4 إخوة، فالأم لها السدس، الأم لها السدس، والباقي، الباقي للإخوة، الباقي للإخوة. فمثال كالمثال السابق، لو ترك 60,000، 60,000 فالسدس يعني 10,000، 10,000 للأم والباقي للإخوة. إذن الأم إذا وجد ابن فتأخذ، إذا وجد ابن تأخذ السدس، وإن لم يوجد ابن تأخذ الثلث، بشرط كذلك لا يوجد إخوة. إذن إذا وجد إخوة أو وجد ابن فالأم مباشرة تأخذ السدس، وإن لم يوجد لا ابن ولا إخوة فالأم تأخذ الثلث، مثال المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية يعني من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ الوصية، أو دين يعني الميراث لا يقسم إلا بعد توزيع الوصية وكذلك قضاء الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أو في الآخرة. فبعضهم يظن أن الابن أنفع فيعطيه، أو الأب أنفع فيعطيه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمور لأن الإنسان لا يدري من هو أنفع له في الدنيا والآخرة. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني فرض الله سبحانه وتعالى لكم، ولم يجعل هذا الفرض إليكم، وإنما تولى تقسيم الميراث هو بنفسه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، عليما بخلقه، حكيما فيما دبره، لذلك قسم هذه المواريث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم أيها الأزواج ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة، إذا ماتت الزوجة وكان الزوج يرثها، إذا ماتت الزوجة وزوجها، ماتت الزوجة عن زوج ومثلا ابن، والمسألة الثانية ماتت الزوجة عن زوج من دون ابن ولا بنت، يقول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا لم يكن لهن ولد فترثون النصف، الزوج يرث النصف إذا لم يكن هناك ولد. أما إذا كان هناك ولد فإن كان لهن

0: لهن ولد فلكم الربع. إذن ميراث الزوج له حالتان: الحالة الأولى إذا لم يوجد ولد فالزوج يرث النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذه الحالة الأولى، ماتت الزوجة عن زوج وأب أبوها، فالزوج يرث النصف والباقي للأب. الحالة الثانية، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا وجد الولد فلكم الربع، الزوج يرث الربع. إذا ماتت الزوجة عن زوج وابن مثلا، فالزوج يرث الربع والباقي للابن، والباقي للابن، ثلاثة أرباع يكون للابن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. تقسيم الميراث بعد الوصية، تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين. فإذا قضينا الدين ونفذنا الوصية فنقسم الميراث على الحالة السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن، يعني الزوجات، زوجة واحدة أو أكثر، قال: ولهن الربع مما تركتم. إذا مات الزوج عن زوجة إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد
1: ذكركم إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقينا بالآباء والأبناء، التقينا بالأصدقاء والأحباء، مرت هذه الدنيا وأجمل ما فيها ذكريات اللقاء، مرت بتفاصيل ما زالت تجول في ذواكرنا، كيف لقيناهم، كيف كانت حرارة اللقاء بهم، ما الذي حصل من أحاديث اللقاء بيننا وبينهم. تمر في ذاكرتك لقاءاتك مع غيرك، لقاءات حزنت فيها أو سررت بها، ويبقى في مستقبل قادم أيامك انتظار أعظم لقاء، أعظم لقاء، لقاء تتضاءل معه جميل جميع اللقاءات. ما منكم من أحد إلا وينتظره، إنه لقاء الله، وربي أنت ستلقى الله يا من طأطأت رأسك، وربي أنت ستلقى الله يا من رفعت رأسك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكيف سيكون لقاؤنا مع الله؟ هل سألت نفسك أنا كيف سألقى ربي؟ كم من استعدادات أعددناها للقاء بعض الناس الذين كان لهم الهيبة أو المحبة في قلوبنا؟ فأين استعدادكم للقاء الله؟ يا ربي إنا نسألك لقاء كريما إذا لقيناك يوم الدين. وأبحث لكم في الكتاب والسنة عن أعظم لقاء كان مع الله، التقوا بالله سبحانه وتعالى. وروي لنا في الكتاب أو في السنة تفاصيل اللقاء الذي حدث، الاستعدادات الأولية التي سبقت اللقاء، ثم التفاصيل الواضحة الدقيقة للقائهم بالله سبحانه وتعالى. ومن أعظم من لقى الله عز وجل، لقاه في أرض سفر، في وقت ظلمة، في حال برد، كان تائها في الطريق ضالا في هذه الصحاري، تأملوا ظلام وبرد وتيه ومعه أهله، كيف كانت مشاعره؟ كيف كان حاله؟ وإذا به يرى نارا من بعيد، نارا رأى فيها الأمل الذي ينتظره وينتظر أهله، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أي تدفؤون، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ذهب يبحث عن نور يضيء له الظلام، ذهب يبحث عن نار تأتي له بالدفء، ذهب يبحث عن خبر يدله من الحيرة والضلال في هذا الطريق. فكان أعظم نور، وإذا به جبل، وعند الجبل شجرة، وحول الشجرة نار، قرب ليستضيء، قرب ليستدفئ، قرب لعله يسأل أهل النار عن خبر يدله الطريق. فإذا به يسمع صوتا عظيما يرج في أنحاء الصحراء، إذا به يقول له يا موسى. من الذي يعرف اسمي في هذا المكان؟ من الذي يعرفني في عند هذا الجبل؟ إني أنا ربك. لا إله إلا الله، أنت من تخاطبني في هذا المكان؟ إني أنا ربك. ويبدأ ربي سبحانه وتعالى يعلمه مراسيم اللقاء، وينبهه على أهمية مكان اللقاء. اخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله.

0: لي كان لقاء مهيبا في تلك الظلمة ومع تلك البرودة، وبعد ذاك التيه لقي الله سبحانه وتعالى فأوحى له ما أوحى، وكلم الله موسى تكليما أيها الإخوة يقول ربي وقربناه نجيا. كان الكلام بينه وبين ربه مناجات. تريد آية؟ أني ربك يا موسى وما تلك بيمينك عصا. ذكر له أقصى ما تفعله العصا، خذها ألقها فإذا هي حية تسعى، خذها فإذا بالله يعيدها سيرتها الأولى لنريك من آياتنا الكبرى. كان لقاء عظيما مع الله، هنيئا لنبي الله موسى عليه السلام. وأنت أخي الكريم، كلما ضللت الطريق، كلما تهت في أودية هذه الدنيا، كلما أردت نورا يهديك لطريقك ودفئا تستدفئ به في مصاعب حياتك، فالله الله وأقم الصلاة لذكري. إلقى الله في صلاتك. وإذا نصب العبد قدميه يصلي أقبل الله عليه بوجهه سبحانه ليس كمثله شيء، وبدأ يكلمك وتكلمه الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي. أيها الإخوة، من أراد أن يلقى الله فليقم الصلاة لذكر الله سبحانه. وكلنا سيلقى الله، لكن كيف سيكون اللقاء؟ أحدثكم أن أعظم لقاء كان مع الله، كان في أرض مكة في ليلة من ليالي الله سبحانه. نزلت الملائكة، دخلت البيت، أخذت صدره الشريف فشقته، ثم أخرجت قلبه فغسلته بماء زمزم، وحشته حكمة ونورا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. كانت هذه الخطوات التحضيرية للقاء الله عز وجل. أخذ محمد صلى الله عليه وسلم فركب على دابة يقال لها البراق، وتم الانطلاق، انطلق من مكة ومعه جبريل حتى يأخذه لهذا اللقاء. أسري به لبيت المقدس، ربطت دابته، سمح له أن يصلي ركعتين، ثم بدأت مراسيم اللقاء. عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وصل مع جبريل إلى السماء الدنيا، وإذا بها مغلقة الأبواب والملائكة تقول من؟ فيقول جبريل، فتقول من هذا الذي معك؟ فيقول محمد، فتقول أو قد أرسل إليه؟ فيقول نعم، فتقول الملائكة مرحبا به ولنعم المجيء جاء، ولنعم المجيء جاء، وتفتح أبواب السماء الدنيا ويلقى فيها أباه آدم. ما أجمل هذا اللقاء الأبوي المبارك بين نبينا ونبي الله آدم عليهما السلام. ويصعد به جبريل، انتهى لقاء آدم، لأن ثمة لقاء أعظم من لقاء أبيه آدم. استؤذن ففتح، ولنعم المجيء جاء ليلتقي لقاء أخويا كريما مع ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام. كان لقاء أخويا مباركا، لكن اللقاء انتهى لأن له موعدا مع لقاء أعظم وأجل، فيرقى برسولنا صلى الله عليه وسلم السماء الثالثة، فيلقى يوسف عليه السلام، وإذا بيوسف قد أعطي شطر الحسن، ثم يرفع رسولنا فوق يوسف فيلتقي بإدريس ويسمع ورفعناه مكانا عليا، ثم يعلو على إدريس ويلتقي في الخامسة بهارون وزير موسى، ليلتقي في السادسة بموسى، ويطول اللقاء بين نبيين كريمين، ويبكي موسى ويلتفت محمد لبكائه، فإذا به يبكي أن رسولا بعث من بعده أمته أكثر من أمة بني إسرائيل، ويتركه رسولنا لأن له لقاء كريما مع غيره، وإذا به في السابعة يلتقي مع خليل الرحمن، مع أبيه إبراهيم، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ويطوف على البيت المعمور 70,000 ملك، إن خرجوا ما عادوا إليه، ويرى صلى الله عليه وسلم الجنة، ويرى النار، رأى آيات الله الكبرى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وينتهي اللقاء بإبراهيم، ليبدأ لقاء محمد صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، فلما أتيتها غشيها من الحسن ما لا أستطيع أن أصفه، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وبدأ التراجع بين الله سبحانه وتعالى وبين نبينا محمد، وإذا بالله يفرضها علينا 50 صلاة، وإذا برسولنا يشفع لنا عند ربنا سبحانه فيخففها 5 ورسولنا يشفع رحمة بنا، حتى جعلها ربي 5 وفي الأجر 50. أيها الإخوة، من يريد معراج لتلقى روحه ربه، فالله الله في معراج الصلاة. إذا أردت لقاء الله فخر في صلاتك ساجدا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واجعلها في جوف الليل، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، وناجي ربك كما ناجاه الصالحون. واعلموا يا عباد الله، إن لكم بين يدي الله لقاءين، لقاء في الدنيا إذا قمتم في الصلاة، ولقاء في الآخرة للحساب، فمن أحسن لقاءه في الدنيا أحسن الله لقاءه يوم الدين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لنا ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. هذه لقاءات الأنبياء، وأعظم بلقاء النبي لربه، فهلا من لقاء ذكرت تفاصيله وخطواته في الكتاب والسنة نلقى به ربنا لقاء كريما. أيها الإخوة الكرام، كيف ستلقون الله؟ إني لا أطمع أن ألقى الله كما لقاه الأنبياء، فهذه مراتب النبيين لا يبلغها غيرهم، لكني وجدت لقاء ذكر بتفاصيل إكرامه بين الله وبين أحد عباده وليس من الأنبياء. أيها الإخوة، اللقاء الثالث العظيم الذي تكرم به إذا لقيت الله عز وجل، لقاءات الشهداء بالله رب العالمين، بدأت من أرض المعركة، من أرض أحد، خرج عبد الله بن عمرو بن حرام وترك عيالا وترك دينا، لكن خرج لكي لا يعود إلى الدنيا بل يلقى ربه سبحانه. أوصى ابنه وقال: إني لأظن أني أول شهيد. وقطر الدم ليبدأ اللقاء وتبدأ تهيئة لقاء الشهيد مع الله. كيف تلقى الله وأنت مذنب؟ كيف تلقى الله على هذه الحال؟ أما الشهيد فيغفر له ذنبه مع أول قطرة من دمه، يهيئ للقاء الله، تصفر سيئاته، يلقى ربه بلا ذنب، ويرى مقعده من الجنة ليطمئن، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر. سيكون لقاء مثالي، لم يفتن في قبره مثل غيره، لن يفزع في الفزع الأكبر مثل غيره، لأنه سيلقى الله في أمن بعد أن فزع في الدنيا، أمنه الله يوم لقائه. ويهيأ الشهيد للقاء الله سبحانه وتعالى، ويزوج ب72 من الحور العين. تأملوا، عريس 72 يلقى الله سبحانه وتعالى. أي جمال لقاء سيكون هذا! ويلقى عبد الله بن حرام الشهيد الأول يوم أحد ربه سبحانه، فيكلمه الله عز وجل. ليس بينه وبين الله حجاب، كلمه الله سبحانه وتعالى بلا حجاب. أيها الإخوة، وإذا بالله يقول لعبد الله بن عمرو بن حرام شهيدنا الأول: تمنى يا عبدي أتدرون ماذا تمنى هذا الشهيد؟ قال: أتمنى يا ربي أن تعيدني في الدنيا فأقتل في سبيلك ثانية. ما أحد يتمنى يعود في الدنيا إلا الشهيد، يريد الشهادة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من كرم لقاء الله له. فقال الله له: إني سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: فإني أطلبك يا رب أن تبلغ من ورائي. فاستجاب الله لطلبه وأنزل علينا قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أين ذهبوا؟ افتقدناهم. أحياء أين؟ لا نراهم، بل أحياء عند ربهم. لو كانوا عندنا لأكرمناهم، لكنهم عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ويبدأ اللقاء بين الشهيد وبين ربه. والذي ذكر لنا من تفاصيل اللقاء أن الشهيد يبدأ يشفع عند الله في 70 من أهله: يا ربي أشفع في هذا أبي، وفي هذه بنتي، أشفع في هذا وهذا صديقي وقريبي، ويشفع في 70 من أهله عند ربه. يا الله النجاة إذا قمنا بين يدي الله، والشهيد ضمنها مع أول قطرة من دمه دون حساب، بل وزيادة شفاعة في 70. ثم ماذا؟ ثم تجعل أرواحهم في أجواف طير خضر. كل الناس إذا بعثوا يبعثون بأجسادهم. الشهيد تمزق جسده، تفجر بلهم، نسف بصاروخ، رمي بقذيفة هاون، جسده ممزق، كيف تبقى فيه روح؟ فيجعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، تسرح إلى في الجنة تأكل منها حيث شاءت، ثم تأوي إلى القناديل المعلقة على عرش الله عز وجل. فيقول الله لهم وقد أووا للقناديل: أو تشتهون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وماذا نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء. أنت لك مكان معلوم في الجنة، والشهيد يسرح في الجنة حيث يشاء. فيقول الله: أو تشتهون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وما تزيدنا يا ربي ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء. فيقول: أو تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربي أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. الوحيد الذي يدخل الجنة ويتمنى أن يعود إلى الدنيا هو من وجد كرامة عظيمة عند لقاء ربه سبحانه. فأراد أن يشكر الله على هذه الكرامة بأن يقتل في سبيله مرة بعد مرة بعد أخرى. أيها الإخوة، إنها اللقاءات مع الله، ومن أعطى الله روحه ليس كمن حبس روحه في جسده حتى يخرجها الله غصبا عنه. والله سنموت، فهل سنلقى الله؟ وإذا لقينا الله كيف سيكون لقاؤنا بربنا سبحانه؟ يبدأ لقاء الله من توبة، يبدأ لقاء الله من سجدة، يبدأ لقاء الله من صلاة، يبدأ لقاء الله من بر والدين، يبدأ لقاء الله من إحسان لمحتاجين. وأعظم بمن جعل دمه وروحه ونفسه فداء لدين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، حق علينا أن نكرم جثامين الشهداء، أن نفعل لهم زفة كزفة العروس، أن نطير بهم في الطرق ونحن نصرخ وراءهم: الشهيد حبيب الله، الشهيد ولي الله. لكن أمة تحتاج أن تعرف عظماءها وشرفاءها وتقدر قدر شهدائها حتى يرزقنا الله سبحانه وتعالى عز الدنيا وعز الآخرة. فإن عز الدنيا لا ينال بالجبن، وإن عز الآخرة إنما يكون في طيب لقاء الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك ولا الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا اشتقنا للقائك، اللهم طال بنا البعد في هذه الدنيا عن جوارك، اللهم فقربنا إليك وارفعنا عندك وإليك. اللهم إنا ما زلنا نسعى في الدنيا لرضاك، اللهم فبلغنا لقاءك وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير خواتيمنا أحسنها. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك قطرة دم تغفر به الذنوب وترفع به الدرجات ونلبس حلة الكرامة وياقوتة التاج الذي لا تقوم له الدنيا وما فيها. اللهم يا رب العالمين ارحم شهداءنا أجمعين، ارفع درجاتهم في عليين. اللهم إنا نسألك رحمة واسعة بإخواننا المجاهدين من الجرحى، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم سدد رمي إخواننا المجاهدين، اللهم اجمع كلمتهم وأصلح شأنهم وعجل بنصرهم. اللهم وعز بهم دينك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأخزي بهم أعداءك أعداء دينك. اللهم إنا نسألك ذلك، ونسألك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأن تجعل بلدنا هذا خاصة وبلاد المسلمين عامة بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما تحبه وترضاه. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول طريق السعادة. فالسعادة كما تقرر في حلقة ماضية هدف منشود وغاية مبتغاه، والناس في سعيهم إليها أنماط مختلفة، وكل يسير إلى تلك الغاية عبر الطريق الذي يرسمه له معتقده ودينه وفكره وهواه. وقد تطرق علماء الإسلام لهذه المسألة، ومن أكثر من تطرق لها العلامة ابن القيم والعلامة السعدي رحمهم الله. والحديث في هذه الحلقة سيتناول شيئا مما تطرق له الإمام ابن القيم. فابن القيم وهو العالم المسلم اعتنى بالطريق الموصل إلى السعادة، وذلك في مواطن عدة من آثاره، وأهم وأجمع موضع تطرق فيه لذلك ما جاء في فصل عقده في رسالته الموسومة رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، حيث رسم في ذلك الموضع المنهج الصحيح للوصول إلى السعادة العظمى واللذة الحقيقية كما يرى، بتحرير عال دقيق، وذلك ما سيتبين من خلال ما يلي. أولا، تقريره لأهمية السعادة وعظم شأنها، حيث صدر كلامه بتقرير أن كل أحد يسعى إلى السعادة وطرد الهم، وذلك بقوله: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. ثانيا، إيضاحه الطريق الموصلة إلى السعادة. فبعد أن بين أهمية السعادة وأنها مطلب ملح لكل أحد، قرر أن ذلك المطلب صحيح لا ينازع فيه أحد، وأنه يتضمن ستة أمور، ثم شرع في بيانها فقال: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني، معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث، سلوك تلك الطريق. الرابع، معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس، معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس، تجنب سلوكها. ثالثا، إيضاحه أن حصول السعادة يكمن في هذه الأمور الستة التي توصل الآخذ بها إلى السعادة وتجنبه ما ينافيها. وفي ذلك يقول: فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. رابعا، بيانه لغلط أكثر الناس في هذا الباب. فبعد أن بين ابن القيم أن هذه الأمور الستة التي لا تنال السعادة إلا بها، قرر أن كل عاقل يسعى في هذه الطريق، وأوضح بعد ذلك أن أكثر الناس غلط في تحصيل ذلك المطلوب النافع، ثم بين أن غلط من غلط في ذلك يرجع إلى أمرين، وهما إما في عدم تصوره ومعرفته،

0: وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، وقرر أن هذين الغلطين سببهما الجهل، وأن الخلاص من ذلك بالعلم. خامسا، إيضاحه لأثر الإرادات والشهوات في الحيلولة دون الوصول إلى السعادة. فبعد أن قرر أن الخلاص من الجهل بالعلم، وأنه قد يحصل العلم بالمطلوب والعلم بالطريق، قال: لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه. سادسا، بيانه لعلاج تلك الإرادات والشهوات، وذلك بقوله: وهو لا يمكنه تركها إلا بأحد أمرين، إما حب متعلق أو فرق مزعج، والفرق هو الخوف. ثم بيّن ابن القيم أثر هذين الأمرين وتفاوت الناس فيهما، فقال: فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. ثم يقرر بعد ذلك أن هذين العلمين إذا تمكنا من قلب الإنسان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل كما يقول إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص من أعلاهما. سابعا، بيانه لتفاوت العقول في هذا المقام، حيث قرر أن هذا الأصل تعرف به عقول الناس ويميز فيه بين العاقل وغيره، ثم يشير إلى تفاوتهم في تحصيل المطلوب الأعلى والسعادة العظمى، فيقول: فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام، أو كطيف تمتع به زائره في المنام، على لذة هي أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا إذن هو طريق السعادة عند ابن القيم، الذي يرى أنه أقوم طريق لنيل السعادتين العاجلة والآجلة، وهو طريق استمده من هداية سورة الفاتحة التي صدر بها حديثه في رسالته المذكورة، وبين معنى تلك الهداية بتفصيل يعز نظيره عبر تسعة أمور. ولا يعني ابن القيم في كلامه على مقاومة الشهوات جميع الشهوات، وإنما يعني بها ما كان منها محرما، إذ يرى أن اتباع المحرم منها سبب للشقاء والعذاب وحرمان السعادة الحقة، وهذا ما قرره في كثير من آثاره. فالسعادة إذن عنده تقوم على نظرة متوازنة لا يطغى فيها جانب على جانب، فلأجل أن تتحقق لا بد أن يعطى كل جانب حقه دون وكس أو شطط، فللروح نصيبها وللجسد نصيبه وللدنيا نصيبها وللآخرة نصيبها، وبهذا تتحقق السعادة عنده. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة الذي دار حول طريق السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
3: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
2: صالح الثنيان.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: ستلوح بيارق أفراح،
6: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
7: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى
7: القلوب.
6: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
7: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
8: سلوى القلوب.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها الكرام في سلوى القلوب، في حديث متصل نبحث فيه عن تسلية للقلوب التي توجعت كثيرا في هذه الحياة، للقلوب التي تبحث عن أمان وسكينة واطمئنان. في هذه الحلقة دعونا نقف بذهول وتأمل أمام هذا النص العظيم، دعونا نتأمل حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا كلمات إذا وصلت إلى القلب استقرت فيه دون استئذان. هذا الحديث النبوي العظيم لو تدبرناه حق التدبر لسكنت قلوبنا وزالت أحزاننا وذابت آلامنا كما يذوب الضباب أمام شمس اليقين. هذا الحديث رسالة لكل مكلوم، سلوى لكل قلب متعب، وعزاء لكل نفس متوجعة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث لا يراد له أن يحفظ في الذهن فقط، بل أن يغرس في القلب غرسا عميقا. إنه يأتي ليقطع عليك طريق الوهم، ويخبرك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلما القلق ولما الخوف ولما كل هذه المعارك الداخلية التي نديرها في قلوبنا ليلا ونهارا؟ تأمل، لو اجتمعت الأمة كلها بقوتها ونفوذها ومكانتها وحيلتها لم تملك أن تقدم لك نعمة إن لم يكتبها الله لك. هنا تسقط رهبة الناس من القلب، وهنا تتحرر الروح، فالرزق والنفع والعطاء ليست في أيدي الخلق وإنما في يد الخالق وحده. كم نخاف من الضرر، من كلمة، من موقف، من خذلان، من تدبير خفي لا نراه. يأتي هذا الحديث ليخبرك أن كل ذلك لا يتجاوز قدر الله ولا يتعدى ما كتبه الله عليك. فما أراده الله وقع، وما لم يرده لن تجلبه كيد الدنيا كلها. أي سلوى أعظم من هذه، وأي أمان أعمق من هذا اليقين. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الجملة لو وعاها القلب لاستراح راحة طويلة. رفعت الأقلام فلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل إلا بما شاء الله، وجفت الصحف، هنا يهدأ القلب ويتعلم الإنسان أن يعيش الحاضر دون رعب من الغد، ودون خوف من حدث قادم، من شجن لم يأتي أوانه. هذا الحديث يربي في القلب سلوى عظيمة، لأنه ينقلك من منطقة السخط إلى منطقة الرضا. فإذا تأخر الرزق لا تتهم نفسك ولا تحقد على الناس، وإذا فاتتك فرصة لا تغرق في اللوم والحسرة، بل قل بقلب هادئ: قدر الله وما شاء فعل. من فهم هذا الحديث عاش أخف قلبا وأقوى روحا وأهدأ نفسا، لا يراقب الناس بقلق ولا يخاف المكر الزائف، يعمل ويجتهد ويتوكل، ثم يسلم القلب لمن بيده القلوب والأقدار. فإذا توجع قلبك يوما وتكاثرت عليك الهموم والأحزان، فاذكر أن الأقلام قد جفت، وأن ما كتب سيكون، وأن ما لم يكتب لن يكون. وعندها تستريح القلوب وتسكن الأرواح وتشرق الحياة بأنوار الرضا والتسليم، فيردد المؤمن الواثق بالله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن.
5: ستلوح بيارق أفراح،
6: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
7: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب.
6: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
7: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
8: سلوى القلوب.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
8: كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
9: وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع، بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فانتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. كنا في نقل لخطبتي الجمعة من جامع الريان بمدينة سيئون محافظة

88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من علي عبد الله نارش من مطافي مطار بيشة. يقول أصحاب الفضيلة العلماء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، أرجو إفتائي في رسالة هذه. يوجد عندي 40 رأس من الغنم، والمصروف الشهري لها 350 ريال في حب وبرسيم، فهل يجب فيها زكاة؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الغنم إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر والعشب في غالب السنة، فإن عليك زكاتها. شاة واحدة من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنة، وإنما الأكثر والأغلب إعلافها، فإذا كنت تعلفها في غالب السنة فلا زكاة فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في الزكاة هو السائمة، والسائمة هي الراعية. فإذا كانت في غالب السنة ترعى فلا عبرة بالإطعام القليل في أثناء السنة. أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها.
1: نعم. هذه الرسالة مقدمة من عبد الله بن حمود فهيد القحطاني من العود. يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية والاحترام، أرجو إفتائي على سؤالي هذا. أسأل أنني أصلي بجماعة صلاة الجمعة، لحيث أنني تقدمت بالصلاة بهم وقرأت الخطبة، حيث أنه لا يوجد لدى الجماعة المذكورة المذكورون في سؤالي هذا، وهم من أهالي القرية، وإنني يا فضيلة الشيخ لا أريد معاش على ذلك، وإنما أسأل هل علي ذنب من تقدمي للصلاة بهم، لحيث أنهم قدموني لأخطب بهم وأصلي بهم، والله يحفظكم وجزاكم الله خير الجزاء.
2: لا حرج في هذا، أنت محسن إذا تقدم الإنسان بإخوان قدمه إخوان يصلي بهم، لأن إمامهم غير حاضر، أو لأن إمامهم توفي أو مستقيل ولم يرسل إليهم إمام خطيب، فقدموا أحدهم وصلى به، فلا حرج في ذلك.
1: نعم.
2: إذا كان أهل الإمامة وأهل الخطبة فلا بأس، وهو مشهور ومأجور، وليس من شرط ذلك أن يعطى راتبا أو يعين من جهة الحكومة، وإنما الراتب للمساعدة، ليس بشرط، إنما تبذل الحكومة الرواتب للأئمة والخطباء لمساعدتهم وإعانتهم على هذا الأمر العظيم وعلى هذا المشروع الجليل. فإذا احتسب بعض الجماعة وصلى بجماعته الجمعة أو الأوقات ابتغاء ما عند الله عز وجل فله أجره عند الله سبحانه وتعالى ولا حرج عليه.
1: أنا أعتقد أن السائل عبد الله القحطاني من العود حينما سأل هذا السؤال أنه يعتقد أنه لا بد أن هناك مثل أمر يصدر من الحج
2: والأوقات، هذا في التوظيف يعني الذي يسحق صاحبه الراتب هذا يكون من جهة المسؤولين.
1: لا.
2: أما كون يتبرع إنسان ويصلي بجماعة ما حضر إمامهم ولا حضر خطيبهم سواء كان في وقت معين أو في أوقات متعددة فلا حرج في ذلك.
1: هذه الرسالة وردت من السودان من واحد رمز لاسمه بميم ألفها. يقول: أنا أعيش في مجتمع لا يطبق الشرع الإسلامي في جميع النواحي.

0: ولا أستطيع جعلهم يطبقونه، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟
1: إذا أمكن من يعيش في بلاد لا تطبق الشريعة، إذا أمكن هو يهاجر إلى بلاد تطبق الشريعة وجب عليه الهجرة إذا استطاع ذلك.
0: نعم.
1: فإن لم يستطع فلا حرج عليه في الإقامة، ويتقي الله ما استطاع ويرشد الخير وينصح العباد ويدعو إلى تحكيم الشريعة حسب طاقته، وهو مأجور في هذه الحالة. وإذا كان هناك قدرة على إلزام بالحق ومنع باطل لكونه رئيسا أو شيخ قبيلة أو أمير قرية، فليس لا يستطيع في هذه الأشياء. إذا علم الله من الصدق أعانه، فهو يفعل ما يستطيع من تحكيم الشريعة حسب طاقته، كون الشيخ قبيلة حكم الشريعة فيهم إذا كان يعلم أن معلومات، إذا كون أمير قرية يستطيع يحكم فيهم الشريعة فيما يتنازعون فيه عنده وما أشبه ذلك. المقصود أنه يجتهد ويتقي الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويدعو الله لولاة الأمور بالهداية من الله يهديهم ويوفقهم، أو يأتي بغيرهم من يحكم الشريعة هكذا. أما إن قدر أنه يهاجر وينتقل إلى بلاد يحكم الشريعة فلا واجب عليه، إلا إذا كان يعني عالما ذا معلومات وبصيرة وهدى، ويرى أن إقامته في هذه البلد فيها دعوة إلى الله، فيها توجيه الناس إلى الخير، فيها إرشادهم إلى توحيد الله وإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا له أجر في ذلك من أجل الدعوة، من أجل التوجيه إلى الخير، من أجل إنقاذ الناس مما هم فيه من الباطل، فهو على خير عظيم. ولا تزم الهجرة في هذه الحال، لأنه يثر دينه، ولأن عنده معلومات في دينه لا يخشى على نفسه من شبهاتهم فلا بأس.
0: لا. أيضا يقول: هل من الشر أن يختلط الإنسان بالنساء شابات وشيب في حالات الفرح؟
1: لا شك أنه من الشر اختلاط بالنساء، لا شك أنه من أعظم أسباب الفساد والفتنة. الواجب التميز، يكون الناس على حدة، الرجال على حدة والنساء على حدة، في الفرح مثل الأعراس يكون الرجال في محل خاص يتناول طعامهم وما جرت بحالتهم من الأمور التي لا تخالف الشرع، والنساء على حدة في محلهم وفي ما يتعلق بفرحهم ودفهم وغناهم الخاص من بينهم، الذي لا يؤذي أحدا ولا يكون فيه مكبرات الصوت، بل يكون هذا لا بأس به، كله من باب إظهار النكاح الشرعي وإعلانه. أما الاختلاط فلا يجوز، هنا اختلاط الرجل مع النساء شابات أو غير شابات لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الفساد والزنا والفواحش، هذا منكر يجمع المسلمين. نعم.
0: هذه الرسالة وردت من حمد مسعود فضل من السودان، يقول: عندنا عادة وهي وضع الحناء على أيدي وأرجل العروس والعروسة في آن واحد، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟
1: أما وضع الحناء في العروسة وفي يديها فلا في شيء من باب الزينة لزوجها، وأما الرجل فلا يتزين بهذا، لأن هذه زينة النساء تحبه بالنساء، فلا يليق ولا يجوز، لا يجوز الرجل تحبه بالنساء لا في الحناء ولا في غير ذلك من الملابس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ولعن الرجل في سبب المرأة والمرأة سبب الرجل، هذا لا يجوز. نعم.
0: هذه الرسالة وردت من المنطقة الشرقية، يقول مرسلها سالم عبد المحسن الشمري ورفقه من إبقيق شتقم، يقول: وبعد أفيدكم أنا أو أننا في أحد الأعمال الواقعة في شتقم أحد مناطق أرامكو، ويوجد عندنا عدة مساجد وأحدها مسجد جمعة وأكثر من يؤدي الصلاة فيها جماعة من الباكستانيين نظرا لقلة السعوديين، ولكن الباكستانيين يكتفون بالدعاء بعد الصلاة ولا يسبحون، ومع ذلك يسلمون مع الإمام مباشرة، وهل يجوز لنا نحن السعوديين أن نصلي معهم وأكثر الأمة منهم وخاصة وأكثر الأئمة منهم وخاصة إمام مسجد الجمعة؟ ولم يوجد إمام سعودي أو أي عربي يقوم بأداء الصلاة وخاصة الجمعة، أرجو إفادتنا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
1: ليس من شرط الإمام أن يكون الإمام سعودي، المهم أن يكون الإمام سليم العقيدة موحد صاحب عقيدة طيبة، فإذا كان الإمام صاحب عقيدة طيبة سواء كان سعوديا أو غير سعودية، سواء كان عربي أو عجمي لكن ينطق بالعربية، إذا كان صاحب عقيدة حسنة فإنه يجعل إمام ويقتدى به، وإذا صليت مع قوم وإمامهم صلي بهم وأنت لا تعرف حاله صلي معهم ولا تترك الصلاة، صلي معهم الجمعة والجماعة، لأن المسلمين شيء واحد والواجب أن تقام هذه الشعائر وأن يؤيد من قام بها. وإذا ظهر لك بعد ذلك أنه لا يحصل أن يكون إماما فينبغي لك أن تسعى في إبداله بغيره من أهل العقيدة الطيبة، وأن تتشاور مع عيان المسجد ومع عيان الجماعة حتى يوجد من هو خير منه وأفضل منه في العقيدة والعلم. أما أن تلتمس سعوديا فقط لا، ليس من شرط ذلك يكون سعوديا، بل من توفرت فيه شروط الإمامة من أي جنس كان من المسلمين فإنه يكون إماما ويصلى خلفه. وأما ما ذكرت من جهة أنهم لا يذكرون من يدعون بعد السلام، هذا خلاف السنة. السنة بعد السلام يقول استغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقوله الإمام والمنفرد والمأموم بعد صلاة الفريضة.
0: لا.
1: ثم ينصرف الإمام للمأمومين بعدما يقول هذا هو مستقبل القبلة، بعد هذا ينصرف إلى المأمومين ويستقبلهم، كما جاء ذلك في حديث عائشة عند مسلم، وجاء معنى ذلك في حديث ثوبان النبي عليه السلام كان إذا سلم استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم الصحيح. وبلغ ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يمكث مستقبل القبلة قبل ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى الناس، رواه مسلم أيضا. ثم بعد ذلك يستغفر بذكر الله، كان النبي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. وإن دعا بعد ذلك فلا بأس بينه وبين نفسه، والأفضل يقول بعد هذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 مرات، هكذا جاءت السنة.
0: لا.
1: ويختم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا صح رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وتوجيهه عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم شرعية يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. فذلك بعد الصلاة أنواع، منها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة جميع 100، ومنها يقول سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة فقط ولا يزيد عليها 99 كما علمه النبي قرأ المهاجرين. ومنها أن يقول سبحان الله والحمد لله 66 والله أكبر 34 جميع 100، ومنها يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة 99، ويقول 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا جاء في الحديث الصحيح. فينبغي أن المؤمن يستعمل ذلك وأن يلازم ذلك، وإذا أتى بها لثارة ويا لثارة فكله حسن. وأما كونه يسلم مع الإمام فالأفضل خلافه، سنة يؤيكم بعد الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إن إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإصلاة. فالسنة يسلم الإمام أولا ثم يتبعه المأموم، إذا سلم الإمام سلم المأموم بعد تسليمته، سلم الإمام تسليمته أولا ثم يتبعه المأموم فيسلم، وإن سلم بعد الأولى سلم الأولى بعد الأولى وسلم الثانية بعد الثانية فلا حرج، لكن الأفضل أن يقف وأن لا يسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، فإذا فرغ من التسليمتين سلم المأموم، هذا هو الأفضل وهذا هو موافق لظاهر السنة.
0: هذه الرسالة وردتنا أو عدة رسائل، لكن هذه الرسالة تقوم مقام الرسائل الأخرى، وردتنا من 4 من المستمعات.
1: نعم.
0: إحداهن من بيشة ميم عين شين، والثانية من الرياض فاطمة محمد العتيبية، والثالثة نوال سعد بالحارث من عسير، والرابعة الشريفة عبد الخالق نصر من البحرين. تقول الرسالة إذاعة الرياض برنامج نور على الدرب، نرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز الرئيس العام للبحوث أن يجيبنا على هذين السؤالين. تقول إنني صمت من رمضان الشهر كله وأنا عندي شك 90% أن صيامي غير سليم، حيث عندي جنين في بطني ومعي نزيف، وأنا الآن صحتي ضعيفة ولا أستطيع الصيام، فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟
1: إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح، لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئا ولا يعتبر حيضا ولا نفاسا، لأن الولد موجود في البطن فليس بنفاس وليس بحيض، لأن الغالب أن الحامل لا تحيض، وعلى أقوال من قال الحامل قد تحيض يشترطون أن يكون الدم مستقيما على عادته الأولى، فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها متري نزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل، هذا كله دم فساد، وصومها صحيح وليس عليها قضاء الصوم والحمد لله، لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دم فاسد مختل يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع فهو لا يعتبر. أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل على حالته لم يتغير يأتي على عادته، فقال بعض العلماء إنه حيض وأن عليها أن تجلس ولا تصوم، قاله جماعة من العلماء، وذهب آخر من العلم إلى أنه ولو كان على عادته وعلى حالته الأولى لا يعتبر وأن الحامل لا تحيض، هذا قول مشهور لأهل العلم. لكن الغالب أن الحامل إنه يأتيها دم مضطرب متغير نزيف لا يستقر له قرار، فهذا لا يعتبر عند الجميع ولا يلتفت إليه، وصومها صحيح وصلاتها صحيحة، وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقبر ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل وقت توضأ لكل صلاة وتصلي بطهارتها ولو أن الدم لا يزال يخرج معها، لأنها مبتلى بهذا الشيء مثل صاحب السلس البول مثل المستحاضة التي ليست في حامل سواء سواء، فلا الدم الجاري معها دم فساد لا يضرها، لكنها تستنجي بعد الوقت وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي على حسب حالها، وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس. نعم.
0: لكن هل لابد أن تستنجي عند كل صلاة؟
1: إذا دخل الوقت تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة تصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميعا كما علم النبي بعض الصحابيات عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر والعصر وصلاة واحدة والمغرب والعشاء وصلاة واحدة من باب النظافة والنشاط هذا حسن، لأنها أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء المستحاضات. نعم.
0: أيضا يقولنا السائلات ميم عين شين من بيشة وفاطمة ونوال وشريفة من في سؤالهن الثاني يقولنا إذا تأخرت المرأة لم تطهر أثناء النفاس وانتهت 40 يوم وهي لم تطهر، هل تصلي أم تبقى بدون صلاة؟
1: إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت 40 فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة دم فاسد، تتوضأ لوقت كل صلاة تتحفظ بقطن ونحوها عن أداء الدم لها وفي ثيابها وبدنها وتصلي على حسب حالها، ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا كالمستحاضات، ولا يعتبر نفاسا من حين تتم 40 لا يعتبر الدم الذي معها نفاسا بل هو دم فساد، هذا هو المعتمد.
0: نعم. أحسنتم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة علي عبد الله لاسبس من مطافي مطار بيشة وعبد الله بن حمود فهيد القحطاني من العود وميم ألف ها من السودان، ويسأل عن البقاء مع من لا يطبق الشريعة الإسلامية، هو حمد مسعود فضل من السودان وسالم عبد المحسن الشمري من ورفقاه من بقيق من شتقم، وأخيرا سؤال المستمعات ميم عين شين من بيشو وفاطمة محمد العتيبية ونوال سعد بالحارث من عسير وشريف عبد الله
2: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين، يقدم لكم بكر الشامي. فمرحبا بكم في برنامجكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ما زلنا معكم في حلقة جديدة من برنامج من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. وقد تطرقنا في الحلقة الماضية إلى شيء من أطوار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وذكرنا بيعة العقبة الأولى، وسنذكر في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا بيعة العقبة الثانية وما يسره الله. ففي موسم حج سنة 13 من النبوة قدم كثير من أهل يثرب من المسلمين والمشركين، وقد قرر المسلمون ألا يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يطوف في جبالها.
2: معين السيرة من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
3: الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم عبر برنامجكم من معين السيرة، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نفع الله بها وبالقائمين عليها. وقد مر بنا ما لاقاه المسلمون من العذاب والتنكيل والأذية من قبل الكفار والمشركين، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، أو شيئا من الفرج، بإسلام رجلين عظيمين، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد وجد المسلمون عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر وحمزة، وقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: فيما الاختفاء؟ الذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد الحرام، فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها عليه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه وهو يستمع منه، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك، وقال: حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء وهذا الترغيب فكروا في المساومة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال: وما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت حظا، وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآيات. وأنزل الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وأنزل سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف، آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا فقال، وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن، فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى، فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود سألوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول، سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن لهم حديثا عجبا، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هي. فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح وهو قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حقا لو أرادوا الحق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق تبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام، وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم طمعا في هدايتهم رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله تعالى عن ذلك، وأنزل الله قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قد أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات منها قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ومنها قوله تبارك وتعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وقوله جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم، وسنمر على ذلك أو على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين ومن لين إلى شدة ومن جدال إلى مساومة ومن مساومة إلى جدال ومن هجوم إلى ترغيب ومن ترغيب إلى هجوم، كانوا يثيرون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام، كان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام ولما شعث الكفر، لكنهم بعد ذلك وبعد أن بذلوا كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبته بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم لما رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، جمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة، إلا أبو لهب لعنه الله فإنه فارقهم وكان مع قريش. وهكذا ما فتئت قريش ولا فتئ المشركون اتخاذ كل الحيل وكل الخطط للمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، بغية إيقاف دعوته وإيقاف رسالة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد عصم الله نبيه وحفظ الله نبيه وبلغ الله دينه وأتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. فكونوا معنا، وإلى ذلك الحين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت، على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
4: فضل التبكير لصلاة الجمعة.
5: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
2: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة. نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، نعيش فيها من صفحات السيرة النبوية، نستعيد منها المواقف ونستخرج منها العبر، وننظر كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم طريق الدعوة حين كان الإيمان غريبا والكفر متسلطا والباطل لا يريد لصوت الحق أن يسمع. تحدثنا في الحلقة الماضية عن اضطهاد المسلمين في مكة وعن صور العذاب التي نزلت بالمستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يعذبون ويؤذون ويضيق عليهم لأنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكان المشركون يريدون أن يكون ثمن الإيمان التراجع عن دين الله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان إذا استقر في القلب لم يكن من السهل اقتلاعه بالتعذيب ولا بالتهديد. وهنا بدأت الدعوة تنتقل إلى مرحلة جديدة، فلم يعد الأمر مجرد إيمان في القلوب أو عبادة في الخفاء، وإنما بدأ صوت القرآن يسمع في أرجاء مكة. فحين كان المسلمون يخشون قريشا، وكانت قريش تراقب الدعوة وأهلها وتبحث عن كل وسيلة تمنع انتشار الإسلام، إلا أنه على الرغم من هذه الأجواء الملبدة بالبطش والظلم والعدوان، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالوا والله ما سمعت قريش من هذا القرآن شيئا يجهر به، فمن يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا. قالوا إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. قال دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. ثم غدا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته الرحمن علم القرآن، ثم استقبلها يقرأ فيها وتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد. قالوا إنه يقرأ بعضا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له هذا الذي خشينا عليك، فقال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، أي أن هذا الأمر ما زاده إلا قوة إيمان وصلابة في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن قريشا اليوم وفي هذه اللحظة أهون علي مما سبق، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها. قالوا حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون. فتأمل يا رعاك الله، رجل واحد يقف في مكة وقريش حوله ثم يرفع صوته بالقرآن، لم يكن معه جيش ولم يكن معه سلطان، ولكن كان معه الإيمان وكان معه الله جل وعلا. وهذه واحدة من سنن الدعوة إلى الله جل وعلا، أن الحق قد يبدأ بصوت واحد، لكنه إذا خرج من قلب مؤمن فقد يبلغ من الأثر ما لا تبلغه الجموع. ولم يكن أذى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حادثة منفردة، فالمشركون لم يكونوا يريدون إسكات الصحابة فقط، بل كانوا يريدون إسكات القرآن نفسه. كلما ارتفع صوت بالحق واجهوه بالسخرية أو التهديد أو الأذى، وكلما رأوا أثر الإسلام في الناس ازداد خوفهم منه. وهذا شأن أعداء دين الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. فلم يعد موجها ذلك الأذى إلى المستضعفين من المسلمين وحدهم، بل امتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم من الشرك ويبين لهم طريق النجاة، لكن قريشا لم تقابل هذا النداء بالإنصاف، وإنما قابلته بألوان من السخرية والهمز واللمس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا في ذات الله جل وعلا، يرجو ما عند الله، وكان كل همه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله مهما أصابه في ذات الله جل وعلا، مصبرا أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا نعم الأصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي هذا سلوى لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل مؤمن مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ المشرق والمغرب، وأن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في بلدنا بلد الإيمان والحكمة، أن الله سيزيل هذه الغمة وستحل مكانها بإذن الله جل وعلا النعمة والرخاء والأمن والاستقرار، ودين الله سبحانه وتعالى سيرتفع عاليا، وستنتهي هذه المليشيات الإرهابية الرافضية التي عاثت في الأرض فسادا، نسأل الله أن يعجل بزوالها. ولقد بلغ الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب لعنه الله، فقد كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج ويكذبه، كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة كما ذكر الله عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله، لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وهذا داب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداب الأنبياء والمرسلين من قبله، يدعون قومهم إلى النجاة، يريدون لهم الخير، وهم يكذبونهم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويشتمونهم ويحقرونهم ويحاولون تشويههم، صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله، وجزاهم عنا وعن الإسلام وأهله خير الجزاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه عمه أبو لهب فيقول: لا تصدقوه، إنه صابئ كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب في ذات الله جل وعلا لا يرد عليه بشيء. بل جاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أصابه من العذاب، وكم أصابه من التكذيب والاستهزاء من أقرب الناس إليه، كل ذلك في سبيل تبليغ دين الله. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب، فقد تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى، وشق قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج عتيبة في قافلة إلى الشام، فنزل منزلا وقال لمن معه: إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كلا. فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد وهجم عليه فقتله. فيا سبحان الله، ما أعظم حلم الله سبحانه، ما أعظم حلم الله جل وعلا على خلقه، وما أرحمه بأوليائه، وما أصدق وعده في نصره لهم. فاصبر أيها الداعي إلى الله، وادعو الله جل وعلا، فإنه يكفيك شر أعدائك ويبلغك ما تريد من الخير. وهكذا أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حضر مجلسا أو خرج في سوق أو حضر في جمع من الناس تبعه هؤلاء المشركون فهمزوه ولمزوه وآذوه وسبوه وهو صابر في ذات الله جل وعلا. وأما أخوه أبي بن خلف لعنه الله فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. فأنزل الله تعالى فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكى القوم عقبة بن أبي مهيط لعنه الله فإنه تفل في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لأبي بن خلف. فأنزل الله جل وعلا فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخنس بن شريك وغيرهم كثير إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في ذات الله جل وعلا صابرا محتسبا همه أن يبلغ دين الله جل وعلا ولو أن تذهب نفسه مرة بعد مرة. فهو القائل صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أيها الكرام إن من السهل على الإنسان إذا أذي أن يرد الأذى بمثله وله بذلك إذن شرعي. قال الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. لكننا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل رسالة الرحمة والهداية ولهذا فإن النظر في أذى قريش لا ينبغي أن يكون مجرد سرد لحوادث مؤلمة بل ينبغي أن نسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا كله لقد كان ثابتا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: لا تغيره السخرية، ولا توقفه التهديدات، ولا تصرفه كثرة المعارضين عن تبليغ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا نستوحي من هذه المواقف العظيمة ومن هذه البلايا التي بلي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض الدروس، منها أن القرآن لا يحارب لأنه مجرد كلمات، وإنما لأنه يغير الإنسان. فحين جهر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالقرآن، علمت قريش أن هذا الصوت إذا وصل إلى القلوب فلن تستطيع السيطرة عليها. ومن ذلك أن أهل الباطل قد يلجؤون إلى السخرية حين يعجزون عن مواجهة الحجة، فالهمز واللمز والسخرية ليست قوة، وإنما كثيرا ما تكون ستارا للعجز عن الرد. ومنها أن ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان الناس، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا، ولكنه كان عند الله عظيما بمواقفه، بإيمانه، بصبره وتضحيته وجلده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أن هم الداعي إلى الله يجب أن يكون في تبليغ دين الله عز وجل، وأن يستصغر كل الصعاب وكل الطرق المؤذية في ذات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في هذه الحلقة رأينا كيف انتقل المشهد من اضطهاد المسلمين المستضعفين إلى الجهر بالقرآن، وكيف واجهت قريش هذا الصوت بالضرب والسخرية والأذى. ورأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف عند الكعبة يرفع صوته بكتاب الله جل وعلا غير آبهم بما سيصيبه. ورأينا كيف لم تسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الهمز واللمز والسخرية والمجادلة والأذى. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا فعلت قريش حين رأت أن التعذيب والسخرية لم يوقف الإسلام؟ وماذا كانت الخطوة التالية؟ وهل استمرت الدعوة رغمها كل هذه الضغوط؟ وهل كان المسلمون سيبقون في مكة تحت هذا الأذى إلى ما لا نهاية؟ هنا تبدأ مرحلة جديدة من أحداث السيرة، مرحلة سيظهر فيها أن التضييق على الدعوة لا يعني نهايتها، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده أبوابا لا تخطر لهم على بال. فكونوا معنا في الحلقة القادمة من معين السيرة، لنواصل معا رحلة السيرة النبوية، رحلة ابتلاء وثبات وأذى وصبر، ثم نصر وتمكين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. برنامج

0: يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء. هذه الحلقات التي نبدأها معكم بمشيئة الله تعالى، والتي سنتحدث فيها عن أعلام الفقهاء بحول الله وقوته. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ونرحب أيضا بضيفنا الكريم، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في هذه الحلقات لبرنامج أعلام الفقهاء.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذ وائل، أهلا بك وبالمستمعين والمستمعات جميعا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا اللقاء وهذا البرنامج لأن نقدم ما فيه النفع والفائدة للجميع
1: بمشيئة الله تعالى. دكتور، فكرة برنامج أعلام الفقهاء سنسلط الضوء فيها بمشيئة الله تعالى على أعلام الفقهاء. في كل حلقة سنأخذ فقيها نتدارس سيرته وبعض كتبه، وأيضا نماذج من فقهه بحول الله تعالى. دكتور، سنأخذ مثل ما ذكرت في كل حلقة هؤلاء الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، ولعلنا دكتور أول ما نبدأ به في هذه الحلقات ويعني نتحدث عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولعلنا إن شاء الله ندلف بعده إلى الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي. لكن دكتور، طرأ في ذهني الآن هذا السؤال الذي ربما نستفتح به حلقتنا، لماذا لا نشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أعلام الفقهاء؟ نريد أن نتحدث عن هذه النقطة، ومن ثم إن شاء الله ندلف بعدها إلى تدارس سيرة أبي بكر الصديق.
2: لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الذي دار في خالدك وذهنك كان لدي في أول التحضير لهذا اللقاء، ثم رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة، والفقهاء يصيبون ويخطئون وهم مجتهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه مؤيد بالوحي، وإنما الفقهاء يستقون من معينه عليه الصلاة والسلام، فكل فقيه إنما يصدر عن الكتاب وعن السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى،
1: هو إلا مصدر يعني.
2: نعم، هو مصدر. وكذلك الاجتهاد الذي اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صواب أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد، لكن كان الوحي يقره، فلما أقره الوحي أصبح وحيا كذلك، ولذلك لا يمكن أن يكون يعني صدور النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد يعني ليس مؤيدا بوحي. أما بقية الفقهاء وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو إمام يصيب ويخطئ، ولذلك عبر رؤيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا يا أبا بكر وأخطأت بعضا. والصديق هو الإمام الأكبر في الفتوى والعلم، ومع ذلك أصاب وأخطأ، والرؤيا تعبيرها جزء من ضرب من الفتوى، ذلك في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لما عبر للرجلين قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والإمام مالك رحمه الله لما سمع معبرا أو قيل له عن التعبير في الرؤى قال بالنبوة يلعب، لأن الرؤية الصالحة والرؤية كان جزء من الوحي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. من هنا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أجل، فهو المعين الذي يستقي منه الفقهاء، وهو الذي يصدرون عنه. وقلت نبدأ بالفقهاء الذين أخذوا من هذا المعين ومن هذا الحوض، وإن كان لا يصح أن تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وهو الذي تعلموا منه وهو الذي أخذوا منه، لكن أردت أن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأجل بقية الصاحب الكرام ومن جاء بعده من التابعين والأئمة، فإنهم اجتهدوا وأخذوا من هذا المعين بحظ وافر في كل باب.
1: بمعنى دكتور أننا لو أردنا أن نتدارس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سنتدارسها لوحدها بعيدا عن الفقهاء الذين يستقون من علم النبي عليه الصلاة والسلام ويجتهدون ويصيبون بناء على نصوص الوحي الذي هي من عند النبي عليه الصلاة والسلام.
2: يعني هو نستطيع أن نقول شيئا، الإمام القرافي رحمه الله له كتاب في تمييز الفتاوى والأحكام وتصرفات الإمام في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدر عنه أقوال ربما تكون فتوى، وهذا يشبه عمل الفقيه، وتصدر عنه أقوال تشبه فعل القاضي، وهذا يشبه عمل القاضي، وتصدر عنه أقوال بالتشريع الإمامة، وهذا فعل ولي الأمر. فهو صلى الله عليه وسلم رسول نبي يفتي ويقضي وإمام. و ومثلا من هذه المسائل من قتل قتيلا فله سلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، هل قاله بالفقه والفتية، هل قاله بإمامة الجهاد، هل قاله بالتشريع، فيكون كل من قتل قتيل له سلبه أو يعود إلى اجتهاد الإمام، مثل من أحيا أرضا ميتة فهي له، منصب الإمام ومنصب القضاء. لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها هي المعين الأصيل، ولو أن رجلا تكلم عنه لكان هو إمام الفقهاء بلا ريب، لكني رأيت أنه الحلقة الواحدة لا تكفي يعني في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما قاله وحي يستفاد منه في الفقه.
1: سنتدارس سيرة فقيه من أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، ويعني نجعلها هذه قاعدة في برنامجنا إن شاء الله. وإذا يعني رأينا أن هناك شخصية كان لها يعني فقه واسع ووافر وأردنا أن نسلط الضوء ربما أخذناها في أكثر من حلقة. دكتور، نبدأ بالحديث عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا العلم الأول من أعلام الفقهاء الذين تدارسوا سيرته.
2: الصديق الأكبر وعبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي، الذي لا يكاد يعرف كثير من الناس أن اسمه عبد الله، فإنهم لا يعرفون إلا ما اشتهر به من كونه الصديق. وهذه الكنية أو هذا اللقب العظيم الصديق هو سيد الصديقين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فسيد الصديقين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومشهور أنه لقب بهذا لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك، قالوا نعم، قال قد صدق، إني أصدقه بما هو أعظم من ذلك، أصدقه بالخبر يأتيه من السماء في أي وقت من الليل أو النهار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما خاطب عائشة وقالها يا ابنة الصديق. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ملقب بهذا اللقب بإجماع الأمة، وهو اسم أيضا لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الصديق في العام بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، عام 572 بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. هذا الصديق نستطيع أن نقول هو عالم الأمة، وهو الفقيهها، وهو الذي لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام، ولم يسجد لصنم رضي الله عنه وأرضاه، وهو عالم أنسابها. مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد حسان أن يهجو من هجى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم استعن بأبي بكر فإنه أعلم بأنسابها، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا أسلنك يا رسول الله كما تسل الشعر من العجين، فإن حسان شاعر لكن خشي أنه يأتي بما يهجو به قريش ناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مستعينا بالصديق. فالصديق منزلته وجاهته معلومة في الجاهلية وكذلك في الإسلام، فهو أعلم قريش بأنسابها. والعادة أن الذي يعرف بالأنساب هو من وجهاء الناس ومن سادتهم، وهو كذلك كان رضي الله عنه. الصديق له، إذا أردنا نتكلم فقط عن صفاته، فهو كان أبيضا رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أسبق الناس للإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. ولذلك الوصف القرآني إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن. الصديق هو ثاني اثنين، نستطيع أن نقول هو ثاني اثنين في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثاني اثنين في الإسلام، هو ثاني رجل أسلم، ونستطيع أن نقول هو ثاني رجل بالإيمان كذلك. يعني في حديث عجيب يا شيخ وائل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل ميزان من السماء فوضع الميزان ووضعت بالأمة فرجحت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، قال ثم وضع الصديق في كفة والأمة في كفة ليس فيها نبيها عليه الصلاة والسلام فرجحت كفة الصديق رضي الله عنه، ثم وضع عمر في كفة ووضعت الأمة ليس فيها نبيها والصديق فرجح عمر رضي الله عنه وارضاه. الآن رجل يرجح بالأمة كاملة كاملة، أليس هو إمام الفقهاء؟ ربما يتصور كثير من الناس أن الصديق رضي الله عنه وارضاه هو صاحب الإيمان صاحب الإسلام السابق، بل غريب أن كثير من الناس لطول فترة خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه ربما توهم أن فضل عمر في الإسلام أعظم من فضل الصديق، وهذا وهم وبعيد، بل عمر نفسه ينفي هذا. لما أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرضى لكم أحد هذين الرجلين إما عمر وإما أبو عبيدة، فعمر يقول ما كرهت من أبي بكر إلا هذا، لا يمكن، قال وإني لأن أكون يعني مقتولا مجندلا في غير إثم أحب لي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق هو أعظم رجل في الإسلام وهو الثاني اثنين في الأخلاق. يعني في قصة عجيبة يا شيخ وائل، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى خديجة قالت له وهو يقول زملوني زملوني، ماذا قالت له؟ قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. نفس الكلمات هذه قيلت لأبي بكر الصديق لما خرجوه قريش لما جهر بإسلامه، لقيه رجل وهو ابن الدغنة سيد القارة فقال له ما أخرجك؟ ما شاف معه تجارة وتاجر، وبكر الصديق كان معروفا،
1: كان معروفا في الجاهلية وكان له مكانته أيضا في قريش،
2: معروف يعني معروف من حيث الهيئة والشخصية أكثر من معرفة الناس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان تاجرا يخرج، وذلك في الهجرة كثير منهم عرفوا الصديق ولم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصديق يعني من حيث التنقل الهيئة، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى أعظم، لكن أبو بكر الصديق كان معروفا في تنقله في تجارته في هيئته، ولذلك كانوا يسألون الصديق ومن هذا الذي معك في الهجرة، فيقول هذا رجل يهديني السبيل، وهو نعم يهديه السبيل عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق كان معروفا فلم يرى معه تجارة ابن الدغنة، فقال له ماذا أخرجك؟ فمثلك لا يخرج ولا يخرج. فقال هو أخرجني قومي لأني كذا، قال مثلك لا يخرج، ورد وكان في جواره وقاله مثلك لا يخرج إنك لا تحمل الكل وتصل الرحم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. فالصديق هو ثاني اثنين في الأخلاق، ثاني اثنين في الدعوة، فأسلم على يديه من العشر المبشرين بالجنة ستة، وهو الذي أسلم على يديه عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: هو الذي كان يعتق يعني الرقاب،
2: نعم والرقاب وبلال، وكان رضي الله عنه وارضاه هو من أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالهم. من أخص يعني الفقه عبارة تدل على فضله وفقهنا أيضا. الآن الفقه هل هو وزان واحد؟ ليس وزانا واحدا، بمعنى المسائل الصلاة مثلا هي لا شك أنها أعظم مسائل البيع، مع الناس يصورون البيع أشد، لا الصلاة أعظم، هذه العبادة، وكذلك مسائل الزكاة والحج، مسائل الدماء والحكم بالدماء والقصاص هذه أعظم، سيأتينا في فقه عمر رضي الله عنه وارضاه أنه جعلها مركزية، هذه ما يجتهد فيها القاضي، تعود ويعتمد. مثل اليوم ما يمكن يحكم بالدم إلا بالرجوع إلى مقام أعلى من القاضي يصدر فيها أمر. فكذلك هنا في عهد عمر رضي الله عنه. طيب في حادثة كبرى تراق فيها دماء لما حصلت الردة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصر على قتالهم. ستأتي هذه المسألة، لكن أتكلم عن فقط
1: عن فضله
2: عن فقهه. ماذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه؟ قال: ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. الحين تقرأ مسألة فقهية ويرد عليك وهذا بهذا القول قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الحقيقة أنه من الجهل أن تمر عليك هذه العبارة، مثل ما يمر عليك أنه هذا القول هو قول
1: فلان.
2: أبو ثور أو فلان، الإمام أحمد، الشافعي، مالك، أبو حنيفة. ما لو قرأت أنا قول الإمام أحمد وما استعظمت ذلك. أنت لو قرأت هذا القول وهذا الرأي قال به ابن باز رحمه الله، قال به الشيخ ابن عثيمين، لاطمأنت نفسك إليه. لكن ترى أن المرء يقرأ المسألة وهو قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ولا يلتفت إليه. وبعض الطلاب العلم ونحن للأسف نقع بهذا الخطأ، ليس لنا اتصال بنسب الفقه للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ونسب الفقه إذا ما مر بالصديق وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم فهو نسب مقطوع. يقول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فالاقتداء بهم حتى في مسائل الفقهية، حتى فيما يجتهدون به، حتى فيما يختارونه رضي الله عنهم وأرضاهم.
1: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل.
2: لا بأس.
1: بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا مستمعين الكرام. فاصل قصير، بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
0: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعاود الترحيب بكم مجددا وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم أستاذ وائل، مرحبا بالمستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله دكتور. نتحدث عن أعلام الفقهاء ونتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تحدثنا عن سيرته قبل الفاصل وعن مكانته وفقهه. أيضا نريد أن نتحدث عن نماذج من فقه الصديق.
2: طبعا هو إلماحة عن سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك جل الفقهاء نحن نأخذ إلماحة وإلا الإحاطة بسيرهم وما فيها من فوائد لا يمكن الإحاطة به بحلقة ولا حلقات. وإنما نقصد لذلك أن نعرف أن الفقيه ليس مجرد عالم يقول قولا، ليس ذكاء اصطناعيا وليس جهازا حاسوبيا تخرج منه الفتوى. الفقيه هو عالم يتأسى به، يتأسى بهديه. فنحن إنما نأخذ الفقه نتأسى بالصديق أيضا لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وأبو بكر الاقتداء به من الهدي والسنة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا أردنا أن أبو بكر الصديق له مكانة وفقه، ولذلك يعني بعض المعاصرين جمع موسوعة في فقه، موسوعة فقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وثمة رسائل علمية كتبت فيها أقوال الفقهية وجمعت في هذه الأقوال، وله أقوال بحكم أنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك ممن أفتى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منزلة نادرة الفقهاء، يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يفتون بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق يفتي، يعني في الصحيحين أن أبا قتادة يقول رضي الله عنه وأرضاه، هذا نموذج من فقهه، أنه رضي الله عنه قال أبو قتادة: قتل رجل من المشركين وكان مدججا بالسلاح رجلا من المسلمين، قال: فأتيته من ظهره، أبو قتادة يقول، فطعنته، ثم إنه يسأل عن سلبه، يعني السلب، والسلب وما على المقاتل من سلاح وحديد وما معه، فأخذه رجل إليه فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: يعني شاهدك على هذا السلب. فقال رجل: يا رسول الله صدق، وأنه هو الذي يعني فعل هذا، وسأله أن يعطيه السلب. هذا الرجل شهد له وطلب من أبي قتادة أن يعطيه السلب، فأبو قتادة لم يمتنع من ذلك. فقام الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه فقال: ها والله، يعني لا والله، لا تعمد إلى رجل أسد من أسود الله يدافع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تأخذ سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت يا أبا بكر. فأمره أن يعطي هذا لصاحبه، فكان في ذلك إقرارا للصديق بالاجتهاد والفتوى أن صاحب السلب هو حق به ولا يمكن أن يأخذه آخر منه، لأن هذا حق له، يشجعه على الجهاد في سبيل الله عز وجل. أبو بكر الصديق يقول ابن تيمية: لا يعرف لأبو بكر الصديق فتوى أخطأ بها. يعني العلماء يخطئون ويصيبون. يقول أبو بكر الصديق، يقول ابن تيمية رحمه الله، أن الصديق لا تعرف له فتوى أخطأ بها. وقال ابن القيم يقول بأن ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه المقولة لابن القيم ولغيرها، أنا عناسي، ما اختلف الصحابة في قولين إلا طار الصديق بالحق. إذا رأيت مسألة خلافية والصديق في طرف، فالحق مع الصديق. وذاك لما رتب شيخ الإسلام رحمه الله أقوال الصحابة ومنزلة قول الصحابي، فإن الفقهاء يعتبرون قول الصحابي حجة ويعملون به. يعني قال لا يخالف الخلفاء الراشدين إلا ضال أو كلمة نحوها، يعني في قلبه شيء. إذا أجمع الخلفاء الراشدون على قول ثم يخالفهم رجل، هذا رجل ضال، رجل مخطئ. وإذا كان الصديق رضي الله عنه في كفة، فإن المرجح هو قول الصديق رضي الله عنه. مسألة في المواريث، مسألة مشهورة، وأنا أختار بعض المسائل التي تكون فيها شهرة، مسألة الجد والإخوة. هذه المسائل التي مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه فيها مشهور، والذي عليه جمهور الفقهاء، وهو إذا كان أهلك هالك وترك إخوة وجدا. معلوم أن الإخوة يحجبون بالأب إذا مات ميت وترك له إخوة ذكور وإناث وليس له أبناء.
1: وإذا كان الأب موجودا،
2: الأب موجود، فإن الذي يرثه الأب والأبناء يحجبون. طيب، هذا الرجل هلك ومات وله جد، ليس له أب، له جد هو أبو أبيه وله إخوة،
1: هل يحجبهم الجد أم لا؟
2: نعم، لأن كلا الاثنين زيد رضي الله عنه رأى أنهم يدلون بالأب، فالإخوة من طريق أبيه، الإخوة هم من طريق أبيه، والجد من طريق أبيه، يعني الأب الآن فوقه فجده، والأب أيضا لما جاء بإخوة أصبح هذه العلاقة، القرب بين الجد والإخوة سويا، فأصبح باب الجد والإخوة من أصعب الأبواب في المواريث على الطلاب، لأنه طريقة في القسمة. إذا كان الأحظ للجد يأخذ يقاسم، وإذا كان ليس الأحظ فله طريقة ثلث المال أو ثلث الباقي. فقصة في التراتيب، وفي مسألة المعادة طريقة في المواريث لها ما يعدون عليه ولا يأخذون شيئا. المهم أنه يعني باب الطويل عند الفقهاء رحمهم الله. الصديق مذهبه أن الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة مباشرة. عمليا في الحساب الفرضي هذه أسهل مباشرة، إذا رأيت جد كانك رأيت ابن، ولا تعاد ولا تقاسم ولا تحسب،
1: كانك رأيت أب.
2: نعم، كانك رأيت أب. وأيضا من حيث الدليل قواها جماعة من العلماء، وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة رحمه الله على الجميع، واختارها ابن تيمية ونصرها نصرا كبيرا. ولأن الجد مقام الأب، تبعت ملة آبائي، فجعل الأب والجد كلهم آباء، ولذلك فإن الجد ينزلة الأب. هذه المسائل التي اشتهر فيها قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مسائل فقهية أيضا مشهورة، الردة، فإنه الصحابة رضي الله عنهم كانوا مرتبين في قتالهم، قال الله: لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، فقاس الزكاة على الصلاة. مسائله أيضا أنه كان يرى تقسيم الفيء بالسوية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يساوي بينهم. المسائل الفقهية أيضا السمك الطافي، يعني يا شيخ وائل أنت ربما تحب صيد السمك أظنك.
1: كل من في المناطق المجاورة للبحار دكتور غالبا يحبون،
2: نعم يحبون ذلك. وهؤلاء الذين إذا ذهب المرء للبحر وعند الصيد، فثمة السمك الطافي. السمك الطافي هذا هو السمك باتفاق العلماء أن الذي يصاد حلال. السمك الذي إذا البحر حصل مد وبذلك نقص البحر وحصل هذا الجزر، فإن السمك الذي يبقى في الساحل
1: على
2: الشاطئ مباح. كلام في السمك يموت في البحر
1: ويطفو
2: ثم يطفو. أصحاب الرأي يمنعونه. أبو بكر الصديق أجازه ورأى أنه من طعام البحر من المتاع الذي أحله الله عز وجل، وأخذ بذلك جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم. وفقه عظيم، وهو بحر يستقى منه. نسأل الله تعالى أن يلحقنا به وأن يجمعنا به في فردوس الأعلى يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجريسي، أستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور.
2: العفو أستاذ وائل، شكرا لك والمستمعين والمستمعات،
1: بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظرة.
3: لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح وتحميد وتهليل وتمجيد، قلوب المؤمنين بها لرب العرش توحيد.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة،
0: برنامج يعده ويقدمه وليد الحسيني.
6: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف والأوقاف. أهلا بك أستاذنا.
7: أهلا ومرحبا بكم أخي الكريم.
6: عنوان هذه الحلقة آداب الجمعة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل صلاة الجمعة وفضل الدعاء فيها، لكن علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل على جملة من الآداب قبل الخروج من البيت، وبعض الآداب المتعلقة بالمسجد قبل الصلاة وبعدها. فضيلة الشيخ، ما هي الآداب التي يفعلها العبد قبل وصوله إلى المسجد؟
7: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يستعد المسلم لصلاة الجمعة من قبلها بيوم أو في ليلتها، فوجب عليه بداية أن يستعد بكل مظاهر التبكير، لأنه لما كان يوم الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام كان مشتملا على صلاة وعلى قربان، فوجب عليه التعجيل فيه إلى المسجد. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المبكر لصلاة الجمعة كالمهدي هديا إلى بيت الله الحرام. وقد وكل الله تبارك وتعالى ملائكة يكتبون المبكرين ويستمعون الذكر. تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث، حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا يكون أول الآداب التبكير. ومن الآداب أن يتصدق في الطريق إلى الجمعة، ولقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: والصدقة في يوم الجمعة أعظم من الصدقة في سائر الأسبوع. فالصدقة في يوم الجمعة فيها مزية عنها في سائر الأيام. وقال بعضهم: إذا كان الله عز وجل قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاة الله أولى وأفضل. فإذا دخل المسجد قدم اليمنى وسمى الله وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
6: فضيلة الشيخ، ما الذي يجب على المصلي بعد وصوله للمسجد في يوم الجمعة؟
7: إذا دخل المسجد، إذا كان قد جاء مبكرا فليتنفل ما شاء الله تبارك وتعالى له، لكن إذا جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ويجب على الإمام وهو على المنبر إذا رأى رجلا جاء فجلس فليأمره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وليركع ركعتين خفيفتين. واجب عليه كذلك في المسجد ألا يفرق بين اثنين ولا يقعد في مكان غيره. والتفريق بين اثنين قد يكون بالوقوف في المكان الضيق حتى يجبر الناس على أن يفسحوا له في مكان لا يخصه. وكذلك إذا قام إنسان لحاجة فعاد فهو أحق بمجلسه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب ألا يتخطى رقاب الناس، فإن من لغى وتخطى رقاب الناس كانت جمعته له ظهرا. وقال الإمام النووي بتحريم هذا الفعل، وقال الإمام الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لم يجد سبيلا إلى المصلى إلا بذلك. واستثنى الإمام الشافعي الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة. وأهم الآداب أنه واجب عليه أن ينصت ليوم الجمعة. فإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. واتفق العلماء على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة هو الذي يجوز في الخطبة، كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر وما إلى ذلك من المعاني. واجب عليه ألا يترك الإمام ولا يلتفت عنه، فإذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة واجب عليه ألا يترك الإمام وألا يلتفت عنه. فلقد عاب الله تبارك وتعالى على بعض الناس: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
6: فضيلة الشيخ، هل هناك شيء بعد الجمعة من الآداب يجب على المصلي؟
7: يجب على المصلي بعد صلاة الجمعة إذا كان راغبا في الثواب أن يصلي سنة الجمعة، وسنة الجمعة بعدية. فأقل السنن التابعة للجمعة ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما عند البخاري في صحيحه، فكان لا يصلي حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وواجب عليه ألا يصل السنة بالفرض، فلا ينتهي من صلاة الفرض ويقوم من مكانه مباشرة فيصل السنة بالفرض، إنما يكون ذلك بعد أن يتكلم أو بعد وقت أو بعد تحرك من مكانه. وقال العلماء: من السنن القائلة بعد الجمعة. هذه القيلولة والاستراحة بعد صلاة الجمعة كانت مناسبة للأمر بالتبكير إلى صلاة الجمعة، فكما أمرنا ربنا بالتبكير ناسب ذلك الندب إلى الاستراحة وسط النهار. والقيلولة هي استراحة وسط النهار وإن لم يكن معها نوم، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أهل الجنة: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ومعلوم أنهم لا ينامون في الجنة. ومن الآداب الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله كما قال الله تبارك وتعالى.
6: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا هذا اليوم هو عن المراقبة. المراقبة عمل من أعمال القلب. مراقبة الله جل وعلا صفة من صفات المؤمن الحق. إن الحديث عن مراقبة الله تعالى في عصرنا هذا مما تمس الحاجة إليه، وذلك لما فتح على الناس من وسائل الاتصالات الحديثة، الأمر الذي صير الوصول إلى المعصية في غاية السهولة، فأصبح المرء يتمكن عبر تلك الوسائل المتنوعة أن يطوف بين ألوان المنكرات وهو في داخل حجرته لا يطلع عليه إلا الله تعالى. فإذا لم يكن له وازع من تقوى الله ومراقبته فإن الشيطان سيقوده إلى الهلكة ولا بد. ومن هنا يتعين على المربين إحياء هذا المعنى في النفوس كي يكون حاجزا بينها وبين مساخط الله تعالى. من أسماء الله تعالى الرقيب، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. عرف ابن القيم المراقبة بأنها دوام عمل العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامة لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيبا عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ولقد ورد ذكر المراقبة في كتاب الله جل وعلا وفي السنة المطهرة في نصوص جمة تحث على المراقبة وتغرسها في النفوس، تارة بالتلميح وتارة بالتصريح. قال الله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة، إلى أن قال: قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. والمعنى أنه كان يراقب الله عز وجل، فلما لاحت له الشهوة والطمع وكان قادرا على مفارقة ذلك تركه خوفا من الله جل وعلا، فكتبت له حسنة من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا تأملت هؤلاء السبعة وجدت أن عامة أمرهم يرجع إلى المراقبة، فالإمام لا يخاف الناس ولا يخاف محاسبتهم، وإنما يقوم بالعدل بينهم إذا كان مراقبا لله عز وجل. والشاب الذي نشأ في عبادة الله إنما صرفه عن المعصية مع قوة الداعي إليها وفوران الشهوة ودفعه للطاعة مراقبته لله جل وعلا، والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، لا شك أن الدافع لتركه متابعة هواه مع قوة الداعي ناتج عن مراقبة الله عز وجل. والذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إن الذي دفعه أن يخفي هذه الصدقة هذا الإخفاء الشديد ويحترز هذا الاحتراز مراقبة الله. وقل مثل ذلك في الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإن بكاءه خاليا من خشية الله من مراقبته لله جل وعلا. أما مراتب المراقبة، فالمرتبة الأولى ما كان الحامل عليه الخوف من الله، والمرتبة الثانية ما كان الحامل عليه الحياء من الله تبارك وتعالى، والمرتبة الثالثة ما كان الحامل عليه المحبة لله سبحانه وتعالى. كيف الطريق إلى تحقيق المراقبة؟ السبيل إلى نيل هذه المراقبة يتأتى بأمور. أولها أن يستحضر العبد معاني الأسماء الحسنى التي تؤثر في هذا المقام، وأن يتعبد لربه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء: الرقيب والشهيد والحفيظ والمحيط والعليم والخبير واللطيف والسميع والبصير والمهيمن والقريب. أما الرقيب فقد قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكم إياها وتضيعكم حرمتها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالرقيب في أسماء الله عز وجل بمعنى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء ولا يغفل، فهو مطلع على جميع الخلق لا يعزب عنه قليل ولا كثير من ذلك، يرى أحوالهم يحصي أعمالهم، فهو مطلع على الضمائر والسرائر، يعلم ويرى ولا تخفى عليه خافية بما في الأرض ولا في السماء، مطلع على مكنونات الصدور، قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. قال عاصم الدمشقي رحمة الله عليه: كان آدم بن أبي إياس يجلس على ركبته قبل أن يحدث في المجلس ويقول: والله الذي لا إله إلا هو ما من أحد إلا وسيخلو به ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يقول الله له: ألم أكن رقيبا على قلبك إذا اشتهيت به ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على عينيك إذ نظرت بهما ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على سمعك إذ أنصت به ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على يديك إذ بطشت بهما ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على قدميك إذ سعيت بهما إلى ما لا يحل لك عندي؟ أستحييت من المخلوقين وكنت أهون الناظرين إليك. وربما يستحي الإنسان وينقبض قلبه من صبي صغير فلا يفعل بحضرته ما لا يليق، وربما رعوى من أدنى الناس مرتبة مما لا يعظمه، ولكنه يفعل بخلواته أمورا لا تدل على أنه مستحضر لنظر الله عز وجل ورقابته على أعماله، وأن الله يشاهده وأن الملائكة تكتب ذلك جميعا. فلو تيقن ذلك لكف عن ذلك خوفا من ربه أو حياء منه أو محبة له. ومن هذه الأسماء التي تورث المراقبة الشهيد. قال الله جل وعلا: إن الله كان على كل شيء شهيدا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل أي شيء أكبر شاهد؟ قل الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا علم العبد أن ربه مشاهد له هان عليه كل ما يعاينه في طلب مرضاته، ولو كان كذلك من الأعمال التي تشق على الأبدان وتوهنها، فإن العبد يتلذذ بهذا العمل لأن الله جل وعلا مطلع عليه ناظر إليه ويتقرب بهذه القربات. ومن الأسماء المؤثرة الحفيظ، فهو يحفظ أعمال العباد ويحفظهم عن كل ما يكرهون يتخوفون، وربك على كل شيء حفيظ. ومن هذه الأسماء المحيط، فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما فلا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن الأسماء العليم، وهو معكم أينما كنتم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ومن هذه الأسماء الخبير، قال بعض السلف: عليك بالمراقبة مما لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، والخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء فلا تخفى عليه خافية. ومن هذه الأسماء اللطيف، وهو العليم بدقائق الأشياء. ومن هذه الأسماء السميع والبصير، فهو يسمع السر والنجوى وكل الأصوات وما تحت الثرى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فمن عرف أن ربه بهذه الصفة تأدب بالمراقبة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: الدعاء من أشرف العبادات وأجل الطاعات، وهو الباب الأعظم لتحقيق الحاجات ونيل المطالب والأمنيات. وقد فقه سلفنا الصالح رحمهم الله عظم شأن الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: سلوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما بالنا نشكو فقرنا إلى مثلنا ولا نطلب كشفه من ربنا. فهلا حرصنا على الدعاء بقلوب متضرعة موقنة بالإجابة؟ آية وعظة.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله له فأدخله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن زادان وهو الكندي مولاهم الكوفي قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه أبو داود واللفظ له، ورواه مسلم ولفظه قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن معاوية بن سويد ابن مقر قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني، فقال: اقتص منه، فإنا معشر بني مقر كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوها. قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. قال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له، وقال: حسن صحيح. وعن المعرور ابن سويد رضي الله عنه قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. رواه أبو داود واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: فضل التطيب يوم الجمعة. تفوح يوم الجمعة من بيوت المسلمين روائح العطور، وينبعث من كل مسلم ريح الطيب والعبير. إنها الجمعة، عيد المسلمين. نسائم عليلة ومسك ورياحين، فإذا المساجد بالروائح الزاكية تضج، وإذا صفوف المسلمين بريح العنبر والكادي تعج. تعبد لله بالتطيب، فالله يقبل من أقبل عليه وتقرب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم.
0: بسم

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن

أنت من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
2: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سيكون لنا مجموعة من المحاور ومجموعة من المواضيع التي ننتقل فيها من مكان إلى مكان. دعوني باسمهم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا الداعية والباحث. حياك الله الشيخ محمد.
3: الله يسلمك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، دعنا في أول محور في هذه الحلقة وأول وقفة نقف مع قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية فيها مشهد عظيم ومشهد رهيب، وهو مشهد حضور الموت إلى يعقوب ومجيء الموت ليعقوب عليه الصلاة والسلام وعنده أبناؤه. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية تحدثت عن ساعة احتضار لنبي الله الكريم ابن الكريم وهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. هذه السلالة، يوسف ثم والده يعقوب ثم إسحاق ثم يعقوب، هذه أكرم وأعظم سلالة في التاريخ. ولذلك سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنهم أربعة كلهم رسل وكلهم عظماء عليهم الصلاة والسلام.
2: سلالة مباركة.
3: نعم، عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فالذي حضر هو الموت وليس يعقوب، لأن الموت يأتي إلى الإنسان وليس الإنسان يأتي إلى الموت،
2: ولو فريت منه.
3: نعم، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهنا يتضح من هذا ومن غيره أهمية معرفة الفاعل والمفعول به، قواعد اللغة العربية، قواعد النحو، مهمة جدا في معنى الكلام، في فهم معنى الكلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وليس يعقوب الموتى. ففي هذا الظرف الرهيب والموقف العظيم جمع النبي الكريم الصابر، وهو صابر، صبر على البلاء عقود طويلة، يعقوب ابن إسحاق

0: بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جمع أبناءه وهو على فراش الموت، وما بينه وبين خروج روحه سوى لحظات، جمعهم وأوصاهم وصية الوالد المشفق الحديب. وكان من وصيته لهم أن سألهم هذا السؤال، قال: ما تعبدون من بعدي؟ الوصايا في الغالب تكون حول الأموال، حول الديون، تدبير الأمور، الوصايا بالأطفال، انتبهوا لأخوكم، انتبهوا لوالدتكم. هنا أمر مختلف، هنا مشهد عظيم، هنا أسرة عظيمة، أسرة التوحيد، أسرة الإيمان، أسرة الرسالة، الأسرة التي عظم الله شأنها. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، المراد به أهل البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: فلما جمعهم سألهم هذا السؤال العظيم، ما تعبدون من بعدي؟ فأجابه أبناؤه إجابة سرت الروح وأقرت العين، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. نحن موحدون كما كنت موحدا، وكما كان جدك موحدا، وكما كان
1: جد جدك أيضا.
0: وكما كان أبوك موحدا، وكما كان جدك موحدا. كل الأسرة أسرة توحيد وقوة في الحق وإقبال إلى الله عز وجل. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. هنا تظهر عناية الأنبياء بأمر توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، وبأمر الثبات على ذلك، يحرصون على الثبات على ذلك حتى في أشد الظروف، وقد بلغت الروح الحلقوم، ويعقوب عليه الصلاة والسلام مقتد في هذه الوصية بجده إبراهيم أبو الأنبياء. قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن يا أخي العزيز الشيخ طلال والمستمعين والمستمعات، نحن مأمورون بالاقتداء بهم جميعا، لا سيما في هذا الأمر العظيم، وهو الاهتمام بأمر توحيد الله وإفراده بالعبادة والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، لأن الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني اقتدوا بهم عليهم الصلاة والسلام. فهذه الآية تدل على اهتمام أسلافنا، آبائنا، أنبيائنا، قدواتنا بتوحيد الله عز وجل، وأنه ينبغي ويجب أن يكون الأول في حياتنا والأولى في اهتماماتنا.
1: جميل. وأيضا هل هي تشير إلى موضوع الوصية، وأن الأب والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فماذا يشرع له؟ هل يشرع أن يكتب وصية؟ وجميل أنه هنا الآية أشارت إلى، خلينا نقول، البند الأول في وصية الإنسان ينبغي أن تكون إشارة مثل للتوحيد،
0: التوحيد والعبادة والدين والثبات
1: والتقوى.
0: هذا هو الأولى والأعلى والأغلى والأهم. ثم تأتي المسائل الأخرى، ومن أهمها الحقوق التي لله عز وجل، ثم أيضا التي لعباد الله. مثلا حقوق الله عز وجل: الزكاة. إنسان لم يؤدي زكاته حلت عليه، ثم حضره الموت فيخبر أولاده بأن عليه زكاة. إنسان لم يتمكن من الحج ثم تمكن منه لكن بغته الموت فيقول: حجوا عني. إنسان عليه صوم لم يتمكن منه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأيضا ما يتعلق بحقوق الناس حتى لو كانت حقوقا يسيرة. الناس الآن يوصون بمسائل، مثلا الدين، في أشياء ما يوصون بها مع أنها دين.
1: مثال:
0: أنت الآن ذهبت إلى محل من المحلات واشتريت بضاعة ونقص عليك مثلا ريالات قليلة أو كثيرة، فإنك تأتي وتقول: إن شاء الله بكرة
1: أجي أحاسبك.
0: وأنت بينك وبين البائع دائما مداولة، فمتعود على هذا. وهذا بين الناس من زمان إلى الآن، الناس يتسامحون في ذلك. فإذا كان عليك دين ولو يسير، رسالة جوال إلى والدك: المغسلة الفلانية تريد مني 5 ريالات، البقالة الفلانية تريد مني 10 ريالات، المحل الفلاني، وهكذا. أنا أتكلم بهذه التفاصيل لكي يسمعها إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، وليعلموا أن الوصية مهمة في شرع الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. كل شيء، سواء كان جليلا أو قليلا، كثيرا أو صغيرا، كل ذلك ينبغي أن يصابه.
1: جميل، خلينا ننطلق من خلال الوصية والتركيز على موضوع التوحيد الواضح في هذه الآية والحديث عنها، إلى نوع من أنواع الشرك المنافية للتوحيد، واللي نرى أحيانا تساهل الناس فيها، وهي قضية الحلف بغير الله. تعالى نتحدث عن خطورة هذا الموضوع مع انتشاره حقيقة في الناس وتساهلهم فيها أحيانا.
0: سبحان الله، أحسن الله إليك وجزاك الله خير على طرح هذا الموضوع المهم، لأن الحقيقة الشرك أنواع كثيرة جدا، وهو بعضه شرك أكبر وبعضه شرك أصغر، بعضه شرك عظيم يخرج من الملة، وبعضه دون ذلك. فمسألة الشرك عديدة الصور والأنواع، لكن طرحك لهذا الموضوع مهم جدا، لأنه شيء نراه ونسمعه واقعا أحيانا في كل يوم. بينما مثلا الشرك عند القبور أو ما أشبه ذلك من أنواع الشرك قد لا نراها أحيانا، وقد تكون محصورة في أماكن معينة، لكن الحلف بغير الله عز وجل هذا مع الأسف موجود في كثير من بلاد المسلمين، وفي كثير من الأحيان لا ينكره أحد. دعني أذكر لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه، طبعا عمر رضي الله عنه معروف عنه الكلمة، وكان عمر وقافا عند أوامر الله أو عند حدود الله، وقاف، إذا سمع شيئا لم يتجاوز حتى يطبق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: لما سمعت هذا قال: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لا ذاكرا ولا آثرا.
1: الله،
0: معنى ذاكرا أي ما حلفت بذلك متكلما بكلام من عندي، ولا آثرا أيضا ما نقلت عن أحد أنه حلف بغير الله. خلاص، لا، ما دام الحلف بغير الله شرك ومحرم فإني لا أجريه ولا أديره على لساني أبدا. هنا تعليق يسير: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أول إسلامهم يحلفون بغير الله، أصلا هم كانوا يشركون بالله، يعبدون غير الله، فطبيعي أن يكون عندهم بقايا من بقايا الجاهلية حتى يتعلموا، فكانوا يحلفون بآبائهم وأمهاتهم وبالشرف والأمانة وبغيرها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كما ذكرنا ممن كان سمع هذا النهي فامتثل الأمر فورا، فلم يجري على لسانه حلف بغير الله أبدا حتى وهو يذكر كلام غيره. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يمتثل أمر الله بعزم وحزم وجزم، بلا تردد ولا ضعف ولا تسويف ولا تأخر. ومن صور الحلف بغير الله في هذا الزمان قول بعض الناس: وحياتك، يقول وحياتك يا فلان، أو قولهم والنبي، بعضهم يقول والكعبة،
1: وشرفك
0: هذه كثيرة جدا، بعض الناس يقول بشرفي، بشرفك، بشرف أبوك، وهذا كله من الحلف المحرم، بل هو شرك بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يقول: لا لا لا لا تشدد، لا لا لا، قل هذا منهي عنه، لا تشدد. الذي يشدد ليس أنا ولا أنت شيخ طلال ولا غيرنا، الذي يشدد أو لا يشدد هو المشرع.
1: صحيح.
0: الذي يذكر أن هذا شرك أو ليس بشرك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول: سمع رجلا يقول لا والكعبة، مع أن الكعبة أحسن من، لو كان الدين بالرأي لكان الحلف بالكعبة أشرف أولى من حياتك يا فلان ولا بشرفك.
1: صحيح.
0: إيه نعم. فقال له ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه جمع من العلماء من آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
1: فهذا الموضوع فيه تساهل، ولذلك جداً الإنسان يحاول
0: جداً.
1: أتوقع أنه هذا التساهل وكثرته هو مع سكوت الناس عن إنكاره.
0: طبعاً طبعاً، لو أنكر الناس بعضهم طبعاً بالتي أحسن، يعني التشهير، وأيضاً كون أنك تخبر الإنسان بشكل فظ، فهذا يعني ليس مستحسناً، لكن بالتي أحسن مثل ما تفضلت، والله إنه يقل كثير من الخطأ والخلل والخطل والأخطاء التي تحصل في المجتمع.
1: لكن خلينا نقول مع الإنسان اللي قاعد يسمعنا،
0: نعم،
1: إذا هو من ذاته يبغى يعدل هذا السلوك أو الألفاظ اللي يقع فيها،
0: نعم،
1: هل في طريقة معينة يقدر يتخلص منها؟
0: طبعا هو أنا نصحت أكثر من واحد يعني في مثل هذا، إذا قال بشرفك أقول قل بربك، أن تغير له الكلمة. هو أول مرة يقول لك بشرفك كانت على المعتاد،
1: صح، تجرع لسانك،
0: إيه، فتقول له قل بربك، لأن الحلف بربك هذا هو الحلف الصحيح. إذا قال والنبي قل ورب النبي، وحياتك هذه يعني ممكن أن تبحث لها عن بديل مناسب أو أن تخرجها من لسانك بالكلية. المقصود مثل ما تفضلت، لا بد أن يوجه الناس بعضهم بعضا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعض الناس يقول هؤلاء لا يقصدون الشرك، هذه ألفاظ جرت على اللسان. أيضا الصحابة رضي الله عنهم الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم تجري على أنسلتهم، ولهم أكمل إيمانا منا، وأعظم يقينا بالإسلام منا، وأعظم بعدا عن الشرك
1: أيضا،
0: وأخلص توحيدا وأبعد عن الشرك منا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، وإنما بيّن لهم أنه حتى الشرك يكون باللسان. نسأل الله العافية والسلامة.
1: طيب خلينا ننتقل إلى يعني محور جميل لتحدث عنه، ما دام إحنا نتحدث عن التوحيد في هذه الدائرة. إيش يعني أعطنا نماذج لبعض الكتب التي تحدثت عن التوحيد، وأعطتنا تفاصيل حول هذه المواضيع التي تتعلق بالشرك، لكن أبغى أسمع الإجابة منك بس بعد فاصل يسير.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
1: يا هلا وسهلا فيكم بعد الفاصل. خليني أعيد السؤال عليك شيخ محمد من جديد، يعني موضوع الشرك، نريد أن تذكر لنا بعض الكتب التي تتحدث عن موضوع الشرك وفصلت فيه وبطريقة سهلة ومناسبة لكل إنسان يستطيع أن يقرأ ويتعلم.
0: الكتب كثيرة، ومعظم الموضوعات الإسلامية موجودة في الصحيحين وفي السنن الأربع وفي غيرها أمثالها من الكتب. فمثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما صنف صحيح البخاري جعله على أبواب، منها كتاب التوحيد، فمن هذا الكتاب يؤخذ كثير من التوحيد. طبعا يؤخذ أيضا التوحيد في الأصل من كلام الله تبارك وتعالى، فهو نبراسنا في كل أمورنا، أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فهم السلف الصالح وتبويباتهم وتأليفاتهم. فمن الكتب التي ألفت في التوحيد سنة، إذا قيل لك كتاب السنة للإمام أحمد، الكتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم. إذا سمعت كتاب السنة فالمقصود كتاب العقيدة في الغالب، أما إذا سمعت كتاب السنن فهو المقصود به كتاب في الحديث. فالسابقون لا يقولون كتاب العقيدة أو كتاب التوحيد، في الغالب يقولون كتاب السنة، كتاب السنة للإمام أحمد، لعبد الله بن أحمد، لابن أبي عاصم، وهكذا. أيضا هناك كتب تكلمت عن التوحيد مثل كتاب الشريعة للآجري، وكتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله ورضي عنه. ثم توالت الكتب حتى اشتهر في القرون المتأخرة كتاب نفع الله به كثيرا، وهو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب جعله الإمام محمد بن عبد الوهاب في قرابة 70 بابا، وكلها آيات وأحاديث، آيات وأحاديث، وأحيانا يكون فيه مسائل أشبه بالشرح اليسير أو التنبيهات اليسيرة في آخره. لكي نعرف قدر هذا الكتاب لا بد أن نقرأه، وهو يقرأ بسهولة. أنا أظن والله أعلم لو جلس عليه الإنسان ساعتين أو ثلاث ساعات ربما أتمه واستفاد منه لقلبه ولدينه ولصيانة عقيدته. فمثلا أول باب هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم باب الخوف من الشرك، ثم باب الدعاء يعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، ثم باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب التبرك بالشجر والحجر، باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. شوف تنوع الأبواب، وكلها تنهى عن الشرك وعما يؤدي إلى الشرك، وأيضا تأمر بالتوحيد وبتحقيق التوحيد وحماية جناب التوحيد. هذا الكتاب الحقيقة نفع الله به نفعا عظيما، وممن تحدث عن ذلك حديثا جميلا، وأنا أوصي دائما بقراءة مذكراته، الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي. هذا الرجل طوف الآفاق، جاء من المغرب إلى مصر، ثم ذهب إلى الهند، ثم ذهب إلى العراق، وجاء إلى المملكة العربية السعودية ودرس فيها في المسجد النبوي وفي غيره، ثم عاش في ألمانيا، ثم عاش في بلجيك. رجل طوف الآفاق، وذكر في كتابه الذي سأذكر اسمه الآن فضل كتاب التوحيد على أهل المغرب وعلى أهل مصر، وأنه نشره بينهم وكيف الناس تغيروا بسببه. فإن لأنه نور، هذا الكتاب نور، ولم يكن النور بسبب قول فلان والعلان، وإنما هو بسبب توافر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فالكتاب الذي تحدث فيه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي عن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتحدث عن غيره فيه قصص وأخبار، اسمه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة. ونحن في برنامج
1: دعوة إلى الله
0: في أقطار مختلفة، عبارة عن سيرة ذاتية دعوية جميلة جدا ومليئة بالأخبار اللطيفة الطريفة الجميلة المفيدة،
1: لا تخلو من القصص
0: كثيرة جدا حقيقة. الكتاب هذا من اقتناه وقرأه سيستفيد فائدة عظيمة جدا. والكتاب والله الحمد طبع طبعة جديدة وجميلة وأنيقة ومزيدة حتى. ونحن في هذا البرنامج في برنامج ثمرات الأوراق ينبغي أن نذكر بعض الكتب، بعض الأسماء، بعض الإحالات، لأنها يعني المقصود أخذ ما في الكتب والأوراق من الفوائد والدلالة على تلك الفوائد وعلى تلك الكتب.
1: جميل، خلينا نرجع برضو معك إلى موضوع التوحيد.
0: نعم.
1: وهي مدام ونتكلم عن موضوع الدعوة إلى الله، طبعا في هجمة مرتدة ضد كتاب التوحيد، والناس سووا ما يتعلق بالإمام محمد بن عبد الوهاب بزعم أنه يعني أشياء كثيرة تحدثوا عنه.
0: نعم.
1: لما يكون الإنسان في بيئة ما، هل تشوف أنه يقرأ عليهم كتاب التوحيد ولا يرجع للأصل ويأتيهم بآيات وأحاديث لأنها مشتركة مع الناس؟
0: مثل ما تفضلت، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعرضت سيرته لكثير من التشويه، لأن الإنسان إذا أتى إلى الناس وغير من يعني معتقداتهم وأمرهم ونهاهم، منهم من سيستجيب له ومنهم من سيغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له قوم وكفر به آخرون،
1: منهم أعمامه
0: وحاربوه وكذا، لأنه أتى على عقائدهم وأراد أن يغيرها. فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من المعادي، فكيف إذا كان عالما أو داعية؟ فالشيخ محمد بن عبد الوهاب عاداه ناس، عاداه أقوام، وشوهوا سمعته وسيرته، وأيضا أحبه ولله الحمد أقوام كثير واستفادوا منه. أقول إنه من الحكمة أنه إذا كان الناس لا يقبلون الحق إذا أتى من فلان، أن نجرد اسم فلان وأن نعلمهم الحق.
1: يا سلام.
0: فإن المقصود العقيدة وليس مقصود من ألف في العقيدة. المقصود تعليم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود تعليم قول فلان وعلان من الناس. هؤلاء العلماء على رؤوسنا وهم في قلوبنا وعيوننا، ولكن إذا كان الناس لن يستفيدوا من الكتاب والسنة بسبب ذكر أسمائهم، فلا بأس أن نعلمهم الكتاب والسنة ثم نبصرهم بالواقع بعد ذلك. من الأشياء الطريفة وأقولها في 10 ثواني إن شاء الله، بعض العلماء في الهند وفي المغرب وفي غيرها أخذ هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ونزع منه الغلاف، فأصبح بدون اسم مؤلف، ثم طلب من بعض العلماء أن يقرأوه فاستحسنوه، لأنه آية وحديث كله حق. فلما فرغوا منه وأعجبوا منه قال: انظروا، هذا هو محمد بن عبد الوهاب الذي تقول.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: كذا وكذا. قالوا إن كان كما قلت فهو إمام هدى وهو كذلك رحمة الله عليه.
1: الله رحمة واسعة. شكرا للشيخ محمد المهنة على هذه الحلقة المادعة. شكرا لك شيخ محمد.
0: سلمكم الله وعافاك.
1: شكرا لخالد الزهراني من الإخراج ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحية في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق. قصص وأخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل

جماع الوصايا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف رسول الله يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً

على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

تقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو.

ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من خطورة الابتداع ومضاره: 1- المبتدع يتهم الدين بالنقص ويزعم أنه يكمله ببدعته. 2- اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين كاملا. 3- فتح باب الزيادة في الدين حتى يتغير بالكلية. 4- تفريق الأمة، لأن كل بدعة ستتعصب لها طائفة. 5- إشغال الناس بالبدعة عن السنة وشغل الأوقات بالمحدثات. 6- المبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. 7- البدع تضل من أخذ بها، كل بدعة ضلالة. 8- البدع تؤدي إلى النار، كل ضلالة في النار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، فإنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله ابن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله ابن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذاك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري وغيره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي فراس رجل من أسلم قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وفي لفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل. وعن معاذ بن جبل أنه قال: حين بعث إلى اليمن: يا رسول الله، أوصني. قال: أخلص دينك يكفك العمل القليل. رواه الحاكم. وروي عن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. رواه البيهقي. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. رواه البزار بإسناد حسن، ورواه ابن حبان. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره. وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس، أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقولوا: هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا: هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار بإسناد لا بأس به والبيهقي. وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرار، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة

حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،

فأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: كسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا.

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه.
1: تأمل في الكتاب وفي المعاني.

ونعمة خالقي ختمت عقودا منصعة من الدر الجمان. ألا يا راغبا نهجا قويما وترجو

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه.

رحمة ربنا في مبتداها وأوسطها الهداية للجنان، ونعمة خالقي ختمت عقودا منصعة من الدر الجمان. ألا يا راغبا نهجا قويما وترجو رحمة من ذي امتنان، تأملها تجد فيها نجاة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سورة الطور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والطور.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: عبادات مشروعة عند الكسوف. يشرع في الكسوف الدعاء، التكبير، الاستغفار، الصلاة، الصدقة، العتق. وهذا مجموع ما جاء في الأحاديث: إذا كسفت الشمس أو خسف القمر.
2: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان، فابتعثاني، فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا، فذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تجاوز الله عنهم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال: ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى

تلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المشقة نوعان: مشقة ملازمة للعبادة كالجوع والعطش في الصيام، فهذه المشقة يثاب عليها المسلم، وكذلك المشقة في الوضوء والغسل وإسباغ الوضوء على المكاره في فصل الشتاء. والنوع الآخر من أنواع المشقة هو المشقة التي لا تقتضيها العبادة ولا تستلزمها، فلا يؤجر عليها الإنسان إذا تعمدها، كمن تعمد ترك سخان الماء واغتسل بالماء البارد، أو تعمد الوقوف في الشمس أثناء الصيام، فهذا إلى البدعة والإثم أقرب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والنسائي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري واللفظ له. ورواه النسائي عن أبي هريرة وحده ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو إلى من يغلب عليه منهما. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي. رواه البخاري. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: كفت التوحيد والحق المبين.
3: الحديث الثامن والعشرون.
4: الحديث الثامن والعشرون.
3: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

الاتفاق على سداد الدين بعملة أخرى له عدة صور، فإذا كان الاتفاق سابقا فهذا محرم لأنه بيع وشراء عملة بعملة بالآجل، وهذا يجب فيه القبض يدا بيد في مجلس العقد. وإذا كان الاتفاق بينهما أن يكون السداد بالعملة نفسها لكن عند حلول الأجل اتفقوا أن يكون السداد بعملة أخرى، فيجوز بثلاثة شروط: الأول أن يكون قضاء الدين بقيمة العملة في نفس يوم السداد، الثاني وأن يسلمه المبلغ في المجلس لا بعده، الثالث وأن لا يبقى من الدين شيء، فيجب أن يسدده كاملا بالعملة الأخرى.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 782-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 782-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه. وروى الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأته، فإن غلبها النوم نضح في وجهها الماء، فيقومان في بيتهما فيذكران الله عز وجل ساعة من الليل إلا غفر لهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود، وقال: رواه ابن كثير موقوفا على أبي سعيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يسوون اليهم مال أيه. يلا نعلي ابوك لا بحك امك يلا خذها روح يلا هذه شغله على الفيس.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أحبكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده، أخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، وقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا واروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. رواه مسلم. وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يمتخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي الجنون وما هو إلا الجوع. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وابن حبان في صحيحه: الخصاصة هي الفاقة والجوع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

حكم زواج المسلم من امرأة كتابية. أباح الله تعالى الزواج بالكتابيات العفيفات عن الزنا، ودليل ذلك قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. سورة المائدة. ويجب على من أراد الزواج من كتابية أن يكون قوي العقيدة راسخ الإيمان، لكي لا ينجر وراء ما قد تزينه له زوجته من دينها الباطل فيتبعها فيفقد بذلك دينه ويصبح في عداد الهالكين في الدنيا والآخرة. ويجب عليه أيضا أن يعلم أن مهمته عندما يتزوج بكتابية ستكون مضاعفة، فيجب عليه أن يهتم بتربية أولاده وتعليمهم حقيقة الإسلام حتى لا يتأثروا بما عليه أمهم فيتنصروا أو يتهودوا بسببها. وهذا الكلام عن الكتابية التي تؤمن بدينها، أما إذا كفرت بدينها وجحدت وجود ربها فهي ملحدة ولا يجوز الزواج بها. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سورة البقرة. هذا والزواج بالكتابية وإن كان جائزا إلا أن فيه محاذير، منها أن من تزوج بكتابية لا يأمن أن تؤثر زوجته على أولادها، وكيف يمكن للولد أن يتخلص من جميع خلال وخصال الأم؟ وإذا قدر الله الموت على الأب كان الأولاد في حوزة أمهم تربيهم على ما تعتقده، وفي هذا كل الخطر. لذا صرح الفقهاء رحمهم الله بكراهية الزواج من الكتابية. ونصارى اليوم منهم من هو باق على النصرانية المحرفة، ومنهم من فارقها إلى الإلحاد. وإذا تزوج المسلم نصرانية فلا يجب عليه أن يحولها عن دينها، ولكنه يدعوها إلى الإسلام ويحسن عرض الإسلام عليها، والهداية بيد الله تعالى.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود.
2: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله إلى ناحية، فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح.

لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نستأذنكم معالي الشيخ في طرح هذه الأسئلة التي وردت من المستمعين والمستمعات، ولعلنا نبدأ بهذا السائل الذي بعث بسؤاله، يقول: إذا دخلت المسجد فوجدت الصف مكتملا، فهل أسحب رجلا معي أم أصلي في الصف مع الجماعة وحدي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من جاء والصف قد اكتمل فإنه يحاول أن يجد له فرجة في الصف، فإن لم يجد فإنه يحاول أن يدخل عن يمين الإمام، فإذا لم يتمكن فإنه ينتظر لعله يأتي أحد يصف معه. أما اجتذاب أحد من الصف فهذا لا ينبغي، أولا لأنه يحدث فرجة في الصف، وثانيا لأن الحديث الوارد في هذا حديث لا تقوم به حجة، وإنما عليه أن يفعل ما يستطيع وينتظر إلى أن يأتي من يصف معه. أما أن يصلي وحده خلف الصف فهذا لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للذي خلف الصف. نعم.
2: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: كيف أحقق التوبة؟
3: معنى التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأما شروط التوبة فهي: أولا أن تترك الذنب الذي تبت منه تركا نهائيا، والثاني أن لا تعود إليه أبدا، والثالث أن تندم على ما حصل منك. هذه شروط التوبة، إذا توفرت فالتوبة صحيحة ومقبولة، وهي تمحو ما قبلها من الذنوب. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: كيف أتخلص مما يشغلني في صلاتي؟
3: يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه، فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله أو يشوش عليه صلاته. وكذلك من ناحية الصورة، لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صورة منصوبة أو معلقة بأن كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها، وكذلك لبس الحلي في الصلاة، فهذا أيضا من الشواغل التي تشغل المصلي، فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملا يشغلها عنها، فتؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ إلى أن تفرغ من الصلاة، والحركة اليسيرة لا تؤثر على الصلاة كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك، هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة، وإن كان ينبغي للمسلم أن يتفرغ لصلاته وأن يقبل عليها. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما ما حكم صلاة النساء في بيوتهن يؤدينها اقتداء بإمام قريب على سماعهن بواسطة مكبر الصوت؟ هل هي صحيحة أم يلزمهن إعادة الصلاة؟
3: لا نرى صحة صلاة المرأة في بيتها مع الإمام لمجرد أنها تسمع الصوت بالمكبر، لأن صوت المكبر يمتد مسافة بعيدة، وقد يكون البيت بعيدا عن المسجد حتى ولو كان ملاصقا للمسجد، ما دام أن البيت خارج المسجد وهي لا ترى الإمام ولا ترى من خلفه، وإنما تجوز الصلاة خلف الإمام خارج المسجد عند الضرورة، كما لو ضاق المسجد بالمصلين في يوم الجمعة. أما هذه المرأة فليس عليها ضرورة وهي خارج المسجد وليست من أهل الجماعة، ففي هذه الحالة لا يصح للمرأة أن تتابع الإمام وتصلي وهي خارج المسجد، وإنما تصلي لنفسها. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: صليت العصر ثم جلست في المسجد، ثم بعد ذلك جاء رجل وطلب مني أن أصلي معه وأنا قد صليت، يقول هل أصلي معه أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: لا بأس بذلك إن شاء الله على الصحيح من قولي العلماء، وأن إعادة الجماعة يجوز ولو في وقت النهي، لأن هذا من ذوات الأسباب، فصلاتك مع الشخص الذي جاء وفاتته الجماعة لأجل تحصيل الجماعة في حقه فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولو كان هذا بعد العصر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعض القوم وقد صلى الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وبدليل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وجلسوا في ناحية المسجد ولم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم دعاهم وسألهم فأخبروه بأنهم صلوا في رحالهم، فقال لهم لا تفعلوا، وأمرهم إذا جاءوا والجماعة تقام أن يصلوا مع الناس ولو كانوا قد صلوا في رحالهم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها، فماذا يفعل بارك الله فيكم؟
3: إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا وأشكل عليه أخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها. نعم.
2: ما هي الأراضي التي تجب فيها الزكاة لو وضحتموها بارك الله فيكم؟
3: الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد ثلاثة أنواع: النوع الأول ما قصده منها السكنى بأن يزرعها أو يغرسها، فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست تجارية. والنوع الثاني أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها، فهذه عروض تجارة، إذا حال عليها الحول فإنه ينظر كم تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها. والنوع الثالث أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار بأن يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية لتأجيرها، فهذه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في غلتها، فإذا قبض من أجرتها ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول من حين عقد الإجارة فإنه يزكيه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم دفع الزكاة للأخ والجدة من الأب أو الأم أو الابن بارك الله فيكم؟
3: الإخوة والأخوات الفقراء تجب نفقتهم على قريبهم الغني ينفق عليهم من ماله لا من زكاته، ولا يجوز دفع الزكاة إليهم من الناس إذا كان قريبهم قد قام بكفايتهم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما حكم صرف الزكاة في بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات؟
3: لا يجوز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مصارفها وحصرها، قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية، لا في القناطر ولا في المشاريع العامة ولا في المدارس ولا في المساجد ولا في غيرها من المشاريع الخيرية، لأن هذه المشاريع تمول من التبرعات ومن الأوقاف المخصصة لها، أما الزكاة فإنها تصرف في مصارفها الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا أحد المستمعين الكرام يقول أنه يقرأ القرآن الكريم في المسجد فيمر عليه سجدة التلاوة، يقول: ماذا أقول أثناء السجود وما حكم سجود التلاوة؟
3: يقول المصلي في سجود التلاوة ما يقوله في السجود للصلاة: سبحان ربي الأحلى، مرة أو أكثر، ويدعو كما في غيره من أنواع السجود. نعم.
2: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، هذا أحد المستمعين يقول: ما هي الركعات المذكورة في هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يومه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة.
3: هذه الركعات جاءت مفصلة في حديث ابن عمر: ركعتان أو 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وتسمى بالرواتب التي ينبغي المحافظة عليها، إلا في حالة القصر في السفر فإنه يقتصر على الركعتين اللتين قبل الفجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ صالح، سائل بعث بسؤاله يقول: أرجو إفادتي عن وقت صلاة الضحى، متى تبدأ، في أي ساعة، ومتى تنتهي أي ساعة؟
3: صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قيام الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكلما تأخرت كان أفضل. نعم.
2: أيضا بارك الله فيكم، في الشق الثاني من هذا السؤال من سؤال المستمع يقول أيضا: ماذا عن صلاة الليل، متى تبدأ ومتى ينتهي وقتها؟
3: بالنسبة لصلاة الليل فإنها تبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الليل ووقت للتهجد. نعم.
2: بارك الله فيكم وفي علمكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: صليت وكان على ثوبي نجاسة، لم أنتبه لهذه النجاسة إلا بعد فراغي من الصلاة، يقول: هل علي شيء؟ هل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.
3: إذا صليت في الثوب الذي أصابته نجاسة ناسيا ولم تفطن إلا بعد الفراغ من الصلاة، فالصحيح من قولي العلماء صحة الصلاة، لأنك معذور لهذا النسيان، ولكن عليك التحفظ في هذا وبذل المجهود. نعم.
2: وماذا يفعل يا شيخ صالح من كان يصلي وأثناء صلاته انتبه إلى هذه النجاسة وهي على ثوبه؟
3: إذا ذكرت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن أن تتخلص من الثوب النجس لأن عليك ثوبا آخر فتخلع النجس ويبقى عليك الثوب الآخر فصلاتك صحيحة، وأما إذا لم تتمكن من ذلك فإنك تخرج من الصلاة. نعم،
2: بارك الله فيكم. مع الشيخ، هذا السائل يقول: في الوضوء هل لابد أن أغسل السبيلين مع أنني لست بحاجة إلى قضاء الحاجة؟
3: غسل السبيلين وهو ما يسمى بالاستنجاء إنما يجب بعد قضاء الحاجة من أجل إزالة أثر الخارج، ويكفي عن الاستنجاء الاستجمار بالحجارة ونحوها مما ينقي المخرج من أثر الخارج. وإذا استنجى الإنسان أو استجمر ولم يخرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يعيد الاستنجاء عند كل وضوء إلا إذا كان خرج منه شيء من البول أو الغائط، فالاستنجاء إزالة نجاسة وليس هو من الوضوء. نعم،
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يجوز للإنسان أن يتبول وهو واقف؟
3: يكره التبول من الإنسان وهو واقف إلا إذا كان محتاجا لذلك بأن يكون به مرض ولا يستطيع القعود، فلا بأس أن يتبول وهو واقف، أو كان المكان متسخا ونجسا فإذا جلس تلوث به أو لكونه فيه طين فيتلوث الإنسان إذا جلس، فلا مانع أن يتبول وهو واقف. أما من غير هذه الأعذار فإنه يكره التبول وهو واقف لأن ذلك قد يكون سبباً في إصابته بالنجاسة وتطاير البول إليه، والله تعالى أعلم.
2: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل بعث بسؤاله يقول: ما هو مفهوم الحدث الأكبر، وأيضا ماذا يقصد بالحدث الأصغر؟
3: الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل كالحيض والجنابة والنفاس، هذا هو الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر فهو ما يوجب الوضوء كالبول والغائط وسائر نواقض الوضوء، فما أوجب وضوءا فقط فهو أصغر، وما أوجب الغسل فهو حدث أكبر. نعم،
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين